من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا 3:06. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على مأدبة القرآن الكريم، فتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه. وما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نعود إلى القرآن الكريم، نتدبر آياته ونتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه ونطبق أحكامه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو علينا من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق قليلة تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. نستمع في هذه الإذاعة الخارجية إلى تلاوة من سورة القصص للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ منتصر الأكرت. ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. حتى هذا الحين نبقى مع هذه التواشيح والشيخ محمد الطوخي.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وجعل الفجر ميلادا جديدا للأمل وموسما للطاعة وميدانا للمتسابقين إلى رضوانه. نحمده سبحانه حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء الذاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتشرح الصدور وترفع الدرجات، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله خير من قام بين يدي ربه في جوف الليل، وخير من تلا القرآن آناء الليل وأطراف النهار، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عبر إذاعات جمهورية مصر العربية ومن رحاب الجامع الأزهر الشريف منارة الإسلام وقبلة العلماء، نحييكم في هذه اللحظات المباركة مع إشراقة فجر يوم جديد، حيث تهدأ الأصوات وتصفو النفوس وتفتح أبواب السماء للداعين، وتتنزل الرحمات على الذاكرين، وتتعاقب ملائكة الليل والنهار في مشهد رباني مهيب. إخوة الإيمان، معنا قارئا لقرآن الفجر إن شاء الله، القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ومبتهلا ومؤذنا الشيخ منتصر الأكرت، وسوف يحين موعد النداء لصلاة الفجر في 4:25 بمشيئة الله تعالى. ما أجمل أن يكون أول ما يطرق سمع المؤمن مع إشراقة الصباح آيات من كتاب الله تذكره بوعد الله ووعيده، وتغرس في قلبه اليقين، وتملأ نفسه طمأنينة وسكينة، ليبدأ يومه على نور من ربه مستعينا به، متوكلا عليه، راجيا فضله. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، على خير نستهل لقاء الفجر بخير الكلام بالقرآن الكريم، بدءا من الآية 12 من سورة القصص، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، أسأل الله له التوفيق والقبول.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من آيات سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي مستهلا لقاء الفجر، ننقله لحضراتكم عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. اللهم اهدنا يا ربنا بالقرآن، إن من لازم سماع القرآن وتدبره أورثه الله رقة في القلب ونورا في البصيرة وبركة في العمر والعمل. كان السلف الصالح يرون أن أول نعمة يفتتح بها العبد يومه أن يوفقه الله تعالى لقيام الفجر، ثم لسماع كتابه العزيز، لأن القرآن غذاء الأرواح كما أن الطعام غذاء الأجساد، ولأن القلوب إذا ابتعدت عن القرآن قست، وإذا لازمته رقت، وإذا أكثر صاحبه من تلاوته واستماعه أشرقت روحه بنور الإيمان. فطوبى لمن جعل للقرآن نصيبا من سمعه وقلبه، وطوبى لمن أنصت لكلام ربه لا يسمعه عادة وإنما يسمعه عبادة، يرجو بكل آية رحمة ويستعيذ عند كل آية عذاب، ويتفكر في وعد الله ووعيده، فيخرج من مجلس القرآن بقلب غير القلب الذي دخل به. وفي هذه الساعة المباركة أيها الأحباب، ساعة الفجر، تهب نسائم الرحمة وترجى إجابة الدعاء، وتصفو النفوس من كدرها، وتسمو الأرواح إلى بارئها، فمن كانت له حاجة فليلزم باب مولاه، ومن أثقلته الذنوب فليستغفر، ومن أرهقته هموم الحياة فليتعلق بحبل القرآن والدعاء. فربنا سبحانه يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه حتى يحين موعد النداء لصلاة الفجر في 4:25 نبقى مع مبتهلنا الشيخ منتصر الأكرت، أسأل الله له التوفيق.

شهداءنا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا واحفظ بلادنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين.

0: وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فقد أذن الشيخ منتصر الأكرت لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهال والدعاء. من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف وعبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، أذن المؤذن وبلغ النداء ودعا إلى خير الأعمال، فهلموا يا عباد الله إلى الصلاة، هلموا إلى الفلاح، فإن الفلاح كل الفلاح في إجابة داعي الله، والخسران كل الخسران في الإعراض عن بابه. هذا هو الفجر، أول مواسم البركة في يوم المؤمن، ومن أحسن أوله أحسن الله له آخرة، ومن افتتح نهاره بطاعة الله حفظه الله فيما بقي من يومه. كان السلف يقولون: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كان السلف يرون أن صلاة الفجر هي ميزان الصدق مع الله، لأنها تأتي والناس نيام، فلا يحمل العبد إليها إلا إيمان يوقظه، وشوق يقوده، ومحبة تسوقه إلى بيت ربه. فهنيئا لمن توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد يرجو ما عند الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ها هم زوار بيت الله، وقفوا بين يدي ربهم، لسان حالهم يناجي: يا رب، جئناك تائبين، وجئناك نادمين، وجئناك خاشعين يا الله، جئناك وقد أثقلتنا الذنوب وأرهقتنا الخطايا وطال بنا الأمل، ولم نجد بابا أوسع من بابك، ولا رحمة أعظم من رحمتك، ولا عفوا أكمل من عفوك. إلهنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا، وإن لم نكن أهلا لمغفرتك فمغفرتك أوسع من ذنوبنا وأعظم من تقصيرنا. يا واسع الفضل، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا جميل الستر، يا من لا يرد من وقف ببابه ولا يخيب من رجا جنابه، ها نحن بين يديك يا الله، قد انكسرت قلوبنا وخشعت أبصارنا وذلت لك رقابنا، واعترفت ألسنتنا بذنوبها، فلا تردنا خائبين ولا تصرفنا عن بابك محرومين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ونفسا مطمئنة بلقائك. اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير ساعاتنا ساعة نلقاك وأنت راض عنا. يا رب، إن لنا ذنوبا لا يغفرها إلا حلمك، وإن لنا عيوبا لا يسترها إلا كرمك، وإن لنا آمالا لا يبلغها إلا فضلك. فاجعل لنا يا ربنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل دعاء قبولا يا أرحم الراحمين. لا تجعل هذا الفجر ينقضي إلا وقد غفرت ذنوبنا، وسترت عيوبنا، وأصلحت قلوبنا، وباركت في أعمارنا وأرزاقنا وأهلينا، وجعلتنا من عبادك الذين إذا أذنبت نفوسهم استغفروك، وإذا أنعمت عليهم شكروك، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا دعوتهم أجابوك. وصل يا رب على سيدنا محمد الذي علم القلوب طريق الرجاء ودل العباد على باب المناجاة، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي السنة وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر يؤمنا فيها الشيخ أحمد عبد الفتاح الشناوي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. نبقى مع قارئنا الشيخ محمد علي الطاروطي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استقيموا للصلاة يرحمكم الله. استووا تراصوا واعتدلوا. أقبلوا على الله عز وجل بقلوب خاشعة. الله أكبر، الله أكبر.

0: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنها ساعة من أشرف ساعات العمر، من وفقه الله إليها فقد ساق إليه خيرا كثيرا. قال أحد السلف: ليس يوم جديد يطلع فجره إلا نادى: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. فيا أيها الأحباب، استقبلوا يومكم بالتوحيد، وزينوا صباحكم بالاستغفار، وعطروا ألسنتكم بالصلاة والسلام على سيد الأبرار، وأكثروا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنها تملأ الميزان وتشرح الصدر وتبارك في الرزق وتحفظ العبد في يومه. كان العلماء يوصون طلابهم أن يجعلوا أول النهار للقرآن، فإن بركة البدايات تمتد إلى النهايات، ومن افتتح يومه بكتاب الله كان القرآن له نورا في فكره وسكينة في قلبه وتوفيقا في شأنه كله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الفجر شاهدا لنا لا علينا، وأن يكتب لنا من بركاته أوفر الحظ والنصيب، وأن يجعل أيامنا كلها عامرة بالذكر، وليالينا معمورة بالطاعة، وخواتيم أعمالنا بالصالحات، وأن يرزقنا حسن الختام. نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وعبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. كان معنا قارئنا الشيخ محمد علي الطاروطي، ومبتهلا ومؤذنا الشيخ منتصر الأكرت، أمنا في الصلاة الشيخ أحمد عبد الفتاح الشناوي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. ختاما لكم تحيات أسرة الإذاعة الخارجية، مهندس حسن صفوت وحسن سيد أحمد، من غرفة المراقبة الرئيسية أحمد عبده، رامي عبد المنعم، أحمد السداوي، من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد، عماد مدني. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان، وهذه أطيب تحياتي وأصدق دعواتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. أعود بالميكروفون إلى استديوهاتنا بمسبيرو، فإلى هناك نشكر مستمعينا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين السادس من شهر صفر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 75 من سورة البقرة وحتى الآية 41 بعد 100 من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.

ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 75 من سورة البقرة وحتى الآية 41 بعد 100 من السورة نفسها. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المؤمن، هيا قم توضأ وصلي لربك تبارك وتعالى قبل شروق الشمس، فشمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:06. الآن نبقى هذه الدقائق مع هذا الابتهال والشيخ حمزة الحلواني.
2: أدعوك لطفاً

0: حالي.
1: قدم المبتهل الشيخ حمزة الحلواني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 8:00، معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، وأنت تبدأ هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك، إياك والكسب الحرام، واعلم بأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن نفسك وعمن تعول، إياك وتعطيل مصالح الناس، إياك واستغلال حاجة الناس. ضع نصب عينيك الرزق الحلال، وابحث عن أسباب البركة، فهي جند من جنود الله عز وجل، ما كانت في قليل إلا كثرت، ولا كانت في ضعيف إلا قوت. وتذكر وصية سيدنا رسول الله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو علينا من سورة إبراهيم.

0: من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي الكريم، عطر لسانك ومجلسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي بشر المصلين عليه بقوله: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا، وتقضي بها حوائجنا، وننال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: لا تجزعن، فنور الله يغمرنا. وكيف يجزع من مولاه والاه؟ إن شاء في لحظة ساق الشفاء لمن شكى الذي فيه من داء فداواه. وإن أراد أغاث الروح من قلق وأمن القلب مما كان يخشاه. فكيف يجزع موجوع ومنكسر وخالق الكون بالألطاف يرعاه سبحانه؟
1: يا ربي عبدك محتاج إليك، فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك.
0: إن الله تعالى خص أهل ولايته بلذة الانقطاع إليه والتعلق به، وقد عرفوا تتابع نعمه ودوام إحسانه وفضله، وعظمت الآخرة في صدورهم، فألزموا قلوبهم ذل العبودية لله وحده. فكل من وثق بالله استغنى به عمن سواه. ومن ذلك دعاء الحسن البصري حين طلبه الحجاج ليقتله فنجاه الله منه: يا صاحبي عند كل شدة، يا نجي عند كل كربة، يا ولي عند كل نعمة، ويا حاضري عند كل غربة، ويا مؤنسي عند كل وحشة، ويا رازقي عند كل حاجة، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 42 بعد 100 من سورة البقرة وحتى الآية 11 بعد 200 من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول

المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي

رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ

يصوم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة.

كنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة.

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

النسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته

0: الخطاب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 42 بعد 100 من سورة البقرة، وحتى الآية 11 بعد 200 من السورة نفسها. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: اتفقت مع زميلي في العمل على الزواج في مقابل سيارة قام باستيرادها من الخارج، وتم العقد على هذا الأساس، لكن بعد وصول السيارة ماطل في تسليمها لي والتنازل عنها، وكان قد دخل بي، فما حكم هذا الزواج؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الصداق حق للزوجة، لا يجوز للزوج أن يسقطه بأي حال، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واستدلوا أيضا بما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدوا العلائق إلى أهلها. قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون. وارتفاع المهر أو انخفاضه ليس ثمنا للمرأة، وإنما هو لتطييب خاطر الزوجة وجبر لخاطرها ولتأكيد رغبة الزوج في الزواج من هذه المرأة. لهذا فإنه يضحي بجزء من ماله أو ما يقدر بمال لتأكيد رغبته ولتطييب خاطر زوجته.
3: الزوج كما ورد في الرسالة دكتور أوجب على نفسه سيارة معينة وتم العقد والدخول بالفعل، لكنه تقاعس عن الوفاء بما وعد به، وتتساءل صاحبة الرسالة عن حكم هذه الزيجة وماذا تفعل؟
4: إذا كان الزوج قد أوجب على نفسه سيارة معينة وتم العقد والدخول بالزوجة على هذا الشرط، فإن الواجب على الزوج الوفاء بما تم الاتفاق عليه، وإلا كان فيه صفة من صفات المنافقين، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والمهر أصبح دينا في عنق الزوج، ولا يجوز له أن يخلف وعده. وهناك أمر آخر، وهو أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج امرأة وهو لا يريد أن يوفيها حقها من الصداق جيء به يوم القيامة وهو زان. لكن الزواج صحيح، والزوج آثم لخلف الوعد، وعليه أن يسلم السيارة لزوجته أو يدفع لها قيمة السيارة على حسب السعر المحدد يوم دفع القيمة. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمعة تقول في رسالتها: أثناء أدائي لمناسك الحج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الأول من أيام التشريق، ولكني في اليوم الثاني قمت أنا ومجموعة من السيدات بتوكيل أزواجنا في الرمي بسبب شعورنا بالتعب والإجهاد، فهل ما فعلناه صحيح شرعاً؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: التوكيل في رمي الجمرات جائز شرعا، لكنه رخصة تخص أصحاب الأعذار كالمرضى وكبار السن والحوامل من السيدات. أما الشعور بالتعب والإجهاد فليس سببا في جواز التوكيل، لأنه أمر غير منضبط. وكان الأولى بك وبمن معك أن تقمن بالرمي بأنفسكن. أما وأن ذلك لم يحدث فيرجى أن يتقبل الله منكن، ولا مانع شرعا من الأخذ بالأحوط في هذه الحالة. والأحوط هنا هو دفع ثمن ذبيحة إن كان ذلك في حدود القدرة والاستطاعة، ويجوز أن توكل شخصا في منطقة مكة بعمل ذلك. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على رعاية ظروف البشر عند أداء الواجبات أو التكاليف الشرعية، ذلك أن التخفيف والتيسير من أهم أغراضها ومقاصدها. فإذا ما تعرض الإنسان إلى الإصابة بالمرض أو العجز عن القيام ببعض ما وجب عليه القيام به، فإن الشريعة تقر قيام شخص آخر به، وذلك كما في مسألة رمي الجمرات، فإن من الواجب شرعا أن يقوم الحاج بالرمي بنفسه رجلا كان أو امرأة، لأن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج. لكن إذا أصيب الرجل بالمرض أو كانت المرأة حاملا أو عندها رضيع لا تستطيع تركه أو غير ذلك من الأعذار، فإنه يجوز في هذه الحالات توكيل أو إنابة شخص آخر يقوم بمسألة الرمي، لكن يشترط فيه أن يكون قد رمى هو عن نفسه أولا. فإن لم يكن قد رمى عن نفسه فليرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله. أما الشعور بالتعب والإجهاد فإنه لا يكون مبررا لتوكيل شخص آخر للقيام بعملية الرمي، لأن رمي الجمرات أمر تعبدي، والعبادة لا تكتمل إلا به، وهناك وقت واسع لإتمام عملية الرمي، فقد يكون الإنسان مجهدا في وقت وغير مجهد في وقت آخر. ومن ثم فإن الوكالة بدون عذر شرعي يكون حكمها حكم الترك، أي أن من وكل بدون عذر يكون كمن ترك أداء واجب من الواجبات الشرعية لا يسقط عنه إلا بالأداء أو دفع الفدية.
3: قد يقول قائل: دكتور، بعد أن انتهت مناسك الحج كيف يمكن إخراج الفدية، وهل لا بد من إخراجها في الحرم؟
5: نعم، من وجب عليه دم بسبب ترك واجب من واجبات الحج كرمي الجمرات فإن عليه كما قلنا ذبيحة تذبح بمكة للفقراء أو يدفع قيمتها لمن يقوم بالذبح وتوابعه، لأن ترك الواجب يجبر بالدم أو بالفدية. وإن كان قادرا على ذلك عليه أن يسارع إلى دفع الفدية وأن يوكل من يقوم بالدفع عنه في مكة، وإن لم يكن قادرا فإنها تظل في ذمته، لأن الواجب كما قلنا لا يسقط عن الإنسان إلا بالأداء أو الإبراء.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي. يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ولد القارئ الشيخ محمود علي البنا في 17 من شهر ديسمبر من عام 1926 من الميلاد في قرية شبرا باص مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات ونصف في كتاب القرية. درس علوم القراءات وحصل بعد ذلك على إجازة التجويد من الأزهر الشريف. التحق القارئ الشيخ محمود علي البنا بالإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم في عام 1948، وسجل القرآن الكريم مرتلا في عام 1967. شارك القارئ الشيخ محمود علي البنا في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقرأ في العديد من المساجد الكبرى منها المسجد الأموي والمسجد الأقصى في عام 1962، وفي الحرمين الشريفين المكي والنبوي. حصل على العديد من شهادات التقدير والتكريم والأوسمة من الدول العربية والإسلامية. ساهم القارئ الشيخ محمود علي البنا مع زملائه في إنشاء نقابة القراء، وكان يشغل منصب نقيب القراء. وفي مثل هذا اليوم 20 من شهر يوليو من عام 1986 رحل عنا القارئ الشيخ محمود علي البنا بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. ومن تسجيلاته نستمع بمناسبة ذكرى إلى هذه التلاوة من سورة محمد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لهم. صدق الله العظيم.
1: بمناسبة ذكراه، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة محمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ودلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 24 و 25 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بقوله وله الجوار وما دلالات وصف الجوار بالمنشآت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. جاءت هذه الآية الكريمة معطوفة على سابقتها، وهي في سياق التعبير عن مظاهر قدرة الله الباهرة حول البحار وما يخرج منها وما يكون فيها. فهو الذي خلق البحر ووضع في الماء من الخواص ما جعله صالحا لحمل السفن حتى لا تغرق. ثم إنه سبحانه هو الذي علم الإنسان فألهمه صناعة السفن التي تحمله بالأثقال ليبتغي بها من فضل الله في عالم البحار والأنهار والمحيطات، ويستخرج منها لحما طريا، ويستخرج منها حلية يلبسها من يشاء من خلق الله. أما عن دلالات التعبير في صدر الآية في قوله وله الجوار، لما كان الأمر في ذلك من قدرة الله وحكمته عبر بقوله وله لإفادة ملكية ذلك وحصرها وقصرها على الله دون غيره. فاللام للملكية، وهي ملكية تسخير سير السفن، كما قال تعالى والفلك تجري في البحر بأمره. ومن دلالات التعبير في قوله وله الجوار التنبيه بأن صنع البشر للسفن لا يخرجها عن ملكية الله تعالى وتصرفه، إذ هو الخالق الحقيقي للبشر وللسفن، وهو الذي سخر تلك السفن لتشق ماء البحر بأمره. من دلالات وصف الجوار وهي السفن بالمنشآت، وهي اسم مفعول، الدلالة على إلهام الناس لإنشائها، وقرئ المنشئات أي الرافعات لشراع السفن لإسراع سيرها في معترك الأمواج، كما قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال.
0: ما دلالات ختم الآية بقوله كالأعلام، وما سر التعبير بعدها بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: ختمت الآية الكريمة بقوله كالأعلام، وهو وصف للسفن الجوار بأنها كالأعلام أي الجبال المرتفعات، وهو وصف يفيد تعظيم شأنها في صنعها. فمن دلالات تشبيه السفن في البحار بالجبال في البر الدلالة على أنها مهما استطالت وعظمت حتى تصير كالجبال الضخمة الشاهقة، فإن ماء البحر يحملها بقدرة الله وتيسيره لها، فهي من دلائل قدرته وآياته، كما قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نستمع إلى حديث الصباح موضوعه الصدق في التجارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق في التجارة من أعظم القربات إلى الله، وأجل الفضائل التي يتسم بها المؤمن ويسعد بها في دنياه وأخراه. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد كرم الإسلام التجارة واشتغل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المثل الأعلى للتاجر الصدوق، وضرب للناس في هذا المجال أروع الأمثال. والصدق في التجارة يعني الأمانة في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فلا يأخذ إلا بحق ولا يترك إلا بحق، ولا يكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولقد ضرب لنا السلف الصالح من المهاجرين الذين تركوا وطنهم في مكة وانتقلوا إلى المدينة، وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ضرب لنا هؤلاء المؤمنون الأخيار المثل الصالح للتاجر الصدوق الأمين، وكانت ثمرة صدقهم وأمانتهم ثمرة طيبة مباركة، فاتسعت أرزاقهم وعظمت ثروتهم، وأفاء الله عليهم من نعمائه وبركاته. وقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قصة مشهورة، فلقد هاجر من مكة إلى المدينة ولم يكن معه من المال كثيرا ولا قليلا، وحينما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، عرض عليه سعد بن الربيع أن يقاسمه ماله وبيته، فأبى عبد الرحمن وطلب منه أن يدله على السوق، وبدأ يزاول التجارة برأس مال ضئيل اقترضه، ومضى في طريقه بصدق وأمانة، فنمت أمواله وبارك الله له في رزقه، حتى أصبح لديه من الأنعام ما يملأ الوادي، وعنده من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس، وكان فضل الله عليه عظيما. وهكذا صنع الكثير من المهاجرين، فبارك الله لهم ويسر عليهم وزادهم من فضله. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصدق في التجارة يعني الصدق في الكلمة، فإذا اتفق على سعر خاص باع به ولم يرجع في كلامه مهما غلى السعر وارتفع، وإذا اشترى بسعر خاص فلا يرجع في شرائه مهما نزل السعر بعد ذلك. والصدق في التجارة يعني عدم الغش، فلا يستر العيب الموجود في بضاعته ليخدع الناس. والصدق في التجارة يعني القناعة بالربح القليل، فلا يحتكر طعام المسلمين، ولا ينتهز فرصة حاجة أخيه المسلم ليتحكم فيه ويلحق الأذى به. والصدق في التجارة على هذا الأساس الإنساني السليم يقوي الثقة بين التاجر ومن يتعاملون معه، فيزداد إقبالهم عليه وتعاونهم معه، ويبارك الله له في الربح القليل، ثم ينال في الآخرة ثواب الله ورحمته وغفرانه. وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان الصدق في التجارة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الذكر هو الغذاء الروحي الذي لا تستقيم حياة المؤمن بدونه، فهو بمنزلة الماء للزرع والنفس للجسد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. يا له من شرف عظيم أن يذكر الملك الجليل عبده الضعيف. الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الغم والحزن ويجلب للقلب الفرح والسرور. من لازم الذكر لازمه النور في دنياه وآخرته. وقد حذر العارفون من الغفلة، فالقلب الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى هو قلب ميت. اللهم إنا نسألك أن نكون من الذاكرين الشاكرين. اللهم آمين. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورتي القمر والبروج.

ما تنفع الرسول

كذبون.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي القمر والبروج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى شرح لهذا الحديث الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث توجيه إلى أهمية صلة الرحم، ويجوز أن يكون الكلام من الرحم الوارد في هذا الحديث من قولها: من وصلني وصله الله، يجوز أن يكون الكلام على طريق الاستعارة وكأنه ضرب مثل، ويجوز أن يكون المراد قام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسان الرحم بهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وفيما أخرجه الإمام الترمذي والإمام أبو داود بالسند عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتدته. ومعنى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته، أي من داوم على بره لرحمه وإحسانه لها ومواساتها داوم الله عليه بره ورحمته ووصله بخيره وإحسانه، ومن قطعها فلم يصلها بتدته أي قطعته، فيحرمه الله من خيره وجنته وبره ورحمته. وقد أوجد الله تعالى الرحم وخلقها بقدرته، وجعل اسمها مأخوذا من اسمه الذي يعني الرحمة الواسعة الشاملة، فهي مضافة إليه وفي كنفه ورعايته، يتكفل سبحانه بثواب واصلها وعقاب قاطعها. ثم رتب الله سبحانه على ذلك أن من وصل رحمه بالبر والإحسان وصله الله بالبر والإحسان في الدنيا وفي الآخرة، وأن من قطعها قطعه الله من رحمته وإحسانه. وصلة الرحم واجبة، وقطعها من الذنوب الكبيرة. لقد ورد الوعيد بشأن قاطعها كما في الحديث وفي غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وأن قطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث الكثيرة شاهدة لذلك. والرحم ثلاثة أنواع: النوع الأول رحم عامة وهي رحم الدين، والثانية رحم خاصة وهم الأقارب، والثالثة رحم القريب غير المسلم. فأما الرحم العامة فتجب مواصلتها بالتواد والتناصح وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك من الحقوق الواجبة والمندوبة. وأما الرحم الخاصة وهي التي يعنيها الحديث فتكون صلتها بزيادة النفقة على الأقارب وبتفقد أحوالهم وبالتسامح معهم وبقضاء حوائجهم وبكل ما فيه نفع ديني أو دنيوي يعود عليهم. وأما القريب غير المسلم فقد أجاز الإسلام صلته والإحسان إليه للرحم التي يرتبط الإنسان بها معه. وقد قال رب العزة سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. روي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وهذا الحكم هو ما عليه أكثر المفسرين، وهو ما نميل إليه لما ورد من الحديث كذلك. ولصلة الرحم وجوه عديدة، منها ما يكون بالمال، ومنها ما يكون بتفقد الأحوال، ومنها ما يكون بقضاء المصالح، وهي ليست خاصة بمن يصلون المودة، بل إن المسلم مطالب أن يصل جميع رحمه سواء أحسنوا إليه أم أساءوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وبهذا يتضح لنا فضل صلة الرحم وعظم مكانتها عند الله تعالى، وأن الأمر بصلتها من الأمور الهامة، وأن الإسلام يحرم قطيعتها، لأن قطيعة الرحم من الذنوب الكبائر. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة. حتى نلتقي ودائما على خير، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

يسكب الطل، يسكب الطل، يسكب

الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبح.

تصنع العش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

وهي أيضا صنع من عيشها في

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تنوير العقول وإخراجها من الظلمات إلى النور، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تصويب الله تعالى للأنبياء فيما لم ينزل فيه حكم، وذلك من خلال الآيات الأولى من سورة النجم من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق وما يتكلم عن الهوى، ما اللي يتكلم إزاي؟ قال لك يتكلمه عن وحي، إن هو أي كلامه ومنطقه إلا وحي يوحى. فإذا لم يكن في الأمر وحي يجتهد، فلما يجتهد يجتهد على قد بشريته، وعلى قد بشريته ما تنفعش في القضية، في أحلى منها، إنما هي حلوة صحيح، إنما في أحلى. يعني مثلا زيد بن حارثة كان غلاما لخديجة، ثم باعته لحكيم بن حزام، ثم وابه لحكيم بن حزام إلى رسول الله، وله آباء في بلاد بني كلب، أتريه مخطوف ومباع في مكة، وبعدين جم الناس اللي بيحجهم أو شافوا الولد ده، فراحوا قالوا الآباء: أنا شفنا إيه زيد في مكة وبيخدم عند اللي بيدعي النبوة ده اسمه محمد رسول الله ده. فقوم على طول لمين؟ لرسول الله، قالوا: هذا ولدنا وقد خطف، قال: خيروه فإن اختاركم فبها، وإن اختارني فما كنت والله لأرد من اختارني. فخيروه، فقال: لا، أفضل مع مين؟ مع سيد محمد طبعا، هذا خيره. فراحوا مسرورين برضو اللي هيبقى ابن محمد. فلما عمل كده رأى رسول الله أن يكافئه. يكافئه بإيه؟ طب قولوا كده، يكافئه بإيه؟ يعني الدول ما أجرى أكثر، الدول أجرى أكثر حتروحوا، مش عارف يعني كافئه بحاجة تبقى. أم قال: أنا سميتك ابن محمد، فصار يقال له زيد ابن محمد. زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، شرف إيه ده؟ ولكن الله لا يريد هذا التبني، يريد أن لا ينسب الولد إلا لأبيه. فأنزل الآية: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هو بيسوس البشر دول بسياسة الأب، هو يسوسهم بسياسة الرسول. فالكل بالنسبة له أبناء. إذا كان نوح يقول لربنا لما ابنه شرد منه قال له: إن ابني من أهلي، ترد عليه الله: ليس من أهلك، إن كان من أهلك ذما وعصبا فليس من أهلك عملا. وبنوة الأنبياء لا عصب وإنما عمل، ولذلك قال الله: هو عمل غير صالح، عمل مش ذات، ماليش الذات ماليش دعوة به، إنما اللي بنوة للرسول إيه؟ يبقى عمل. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، مش ذات، يبقى البنوة للرسل إيه؟ بنوة للرسل عمل. وبعد ذلك نشوف حاجة ثانية. سيدنا إبراهيم لما ابتلاه ربه بآيات كثيرة ووفاها وأداها على أحسن ما يمكن، باحتياط الكمال مش باحتياط النقص، يعني مش زي دلوقتي مثلا يقولوا دي لها طن حديد ونخليها ثلاث أرباع، لا طن حديد نخليها طن ونص، نخليها طنين، أهو واحد شاهد أهو قدامه، خليها طنين، الله دي تن كم تن اسمنت والاسمنت مش عارف لا خلوها بس ان ست الله يبقى بيعمل بايه بالاعلى منفذ بالاعلى قال الله له ارفع يا ابراهيم قواعد البيت طب ابراهيم يرفع قواعد البيت الا يكفيه في تنفيذ الحكم انه يقعد يبني يبني لحد ايده مطول كده خلاص خلق من المسؤوليه ولا ما خلقش وانما عشقه للحكم وعشقه للتكليف اراد ان ينفذه على اكمل وجه حتى بالحيله فقال نجيب حجر ونقف عليه يوم لما نقف عليه خلينا ايه الله بقى عمل الحيله عشان يطول الكعبه حجر بمقدار الحجر اللي واقف عليه يبقى بحيله يبقى ادي وايه رزق ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه يبقى دي ابراهيم قال له ده انت ايه مامون انا هجعلك امام للناس مش قال له كده قال اني جاعلك للناس اماما شوف بقى الجنس والدم واللي مش عارف ايه قال له يا رب ومن ذريتي حان ذريتي ويبقوا ايه ما برضه قال له لا لا لا انت دلوقتي خلط من ذريتك دي لا ينال عهدي الظالمين يمكن من ذريتك حد يبقى ظالم ادينا الله اذا بنوة الانبياء عمل سيدنا ابراهيم لانه بياخد الحكم بايه شوق ونفذه بسرعه فلما جه يدعيه علشان يدي البواد الغير ذي زرع عند بيتك المحرم وهيسيب امراته وهيسيب ابنه وابنه طفل ما فيش كده قال له رب اجعل هذا البلد امنا وارزقه
4: من امن
3: منكم بالله هو بيقول كده لمن امن الله ليه ما قلتش للجماعه اللي كلهم ما هو تقدم من الاولانيه قام ربنا صوب له برضه قال له انت جبت في مساله دنيويه انما ديك في مساله اخرويه ودين ده دي في دنيا قال ومن كفر اعمل ايه له برضه حدي له ايه يرزق اذا سيدنا ابراهيم لما قال ومن ذريتي قال له لا ولما جه يدعي عشان العيش قال له ايه قال له لا الكفر هرزقهم برضه ولكن ما يبقاش لهم تمتع بالايه في الحياه الايه للحياه الاخره لدليلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه سلمان الفارسي يوم يقول شوف عمل كده اللي عمل ده يقول سلمان منا آل البيت مش بس يعني مسلم ده من آل البيت علم ما ينطق عن الهوى يبقى عدل له بس شوف التعديل بقى بتاع ربنا قال له ايه ادعوهم لآبائهم هات الحكم كده هو أقسط عند الله انما هو قسط عندك بس هو عدل عندك انما انا اقول الاقسط ان انا اوديه لابوه انما انت عملت كويس اللي خدته يعني مش جول وظول هو اقسط لكن فعلك قسط ايضا يعني عدل على بشريتك ان هو الا وحي يوحى وحي يوحى ما هو الوحي الوحي هو اعلام الغير بخفاء فيه مثلا عايز تشرب تقوم تقول للواد هات هات كوز ميه نشرب خلاص انما مثلا الناس قاعدين مش عايز يسفه الولد ولا بتاع تقوم تبص للولد يوم الولد يفهم ويروح يجيب لك ايه ميه طيب الولد حي الناس لو ساب واحد يقوم يغمز له طرف عينه يعني خد بالك يبقى اعلامه بخفاء ولا لا يبقى اعلامه بخفاء اذا فالوحي اعلام بخفاء يعني ما نعرفوش والوحي ما دام اعلام بخفاء ياتي لاشياء متعدده الله إذ أوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يعني أعلمهم مش جابوا مكلمهم كده أعلمهم بخفاء طبعا أدي واحد والحق سبحانه وتعالى يوحي لمن لم يكن رسولا لما أوحى لمين لأم موسى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه مش جبنا لها كلام إشارة ده وحي بس فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رده إليك وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي هم مش رسل ولا أي حاجة يبقى يقذف الإلهام في صدورهم ولما يقذف الإلهام يقول لك هذا وارد الله طب كيف تتأكد أنه من الله إيه الإلهام ده اللي يجي لك وتقول ده من الله قال لك وارد الله لا يصادمه شيطان الشيطان يجنب لأنه بالنص قال أما عباد إن عبادك ليس لي عليهم سلطان يبقى أنا سلطان المين الناس اللي مش وياك إنما الناس اللي وياك أنا ماليش عليهم سلطان فساعة ما يجي له وارد لا يعتقد أبدا إلا أنه من الله ما يحصلش فيه معارضة ما يحصلش فيه معارضة طيب والوحي يأتي حتى للنمل ما أوحى ربك إلا مش كده ويأتي الهدهد ويأتي مش عارف كل. إذن فالوحي يأتي إعلام بخفاء من الله لكل شيء، ويأتي الوحي أيضا من الشياطين إلى مريديهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله. لكن الوحي لا يكون اسمه الوحي بالصفة الاصطلاحية إلا إذا كان إعلام من الله لرسوله بمنهجه. إذا كان غير كده يبقى وحي لغوي، إنما مش وحي إيه؟ مش وحي شرعي. الحق سبحانه وتعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. البشر ما يقدرش يكلموا ربنا مباشرة، ولا محمد يكلمه مباشرة، ولا موسى يكلمه مباشرة. ده كلمه سمع الكلام من الشجرة، من ناحية الشجرة كده سمع الكلام، بس كلام. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يعلم الرسول حكما يعلمه لخير منهجه ولخير المرسل إليه. لكن الوحي الثاني يفهم في أي شكل. إذن فالوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله بمنهجه. طب إن هو إلا وحي يوحى، وإعلام الله لرسوله لا يتأتى له مباشرة. ليه؟ لأن الإنسان بشر، والله في جلاله إله أعلى، لا يمكن للضعيف مثل البشر أن يتقبل عن الله مباشرة. إنما تعمل إيه؟ مواصفات، مراحل. يوم ربنا يوحي للملائكة قريبة، ومش يوحي للملائكة، يوحي لإيه؟ لخاصة الملائكة، يخاصة الملائكة، يصطفي من الملائكة رسلا، مش كل ملك يتلقى عنه بل المصطفين. وبعد الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس بعضين، يبقى انتقل المصافي كم مصفى؟ انتقلوا من الحق إلى إيه؟ المصطفى من الملائكة، ومن المصطفى إلى الملائكة، إلى المصطفى من الإيه؟ إلى المصطفى من الرسل. يوم ساعة ما ينزل كده، ينزل على محمد، لا يجد شكا في إن ده من عند مين؟ من عند الله، لأنه بلاقي كلام حلو وكلام ذو قيمة وكلام مش كلام يتراجع فيه. إن هو إلا وحي يوحى. يوحى يوحيه من؟ ده يوحى دي مبني المفهوم، يوحى عملها غيبي، يوحى به، علمه، علم ما يوحى به خفاء. من اللي علمه؟ شديد القوى، علمه شديد القوى، اللي هو من بقى سيدنا جبريل مصطفى من الملائكة، يوحي الله له، وبعدين ينزل على مصطفى من الرسل يقول له على المثال. علمه شديد، علمه الله وشديد القوى. طب ده الإنسان له قوة متعددة، بأنه جمعه، مش شديد القوة، ده شديد قوة، قوة وقوة وقوة وقوة، لأنه يستلزم قوات كثيرة قوي. لأنه لما يجي بحكم، ينزل بحكم كده، لازم يكون عنده استقبال جيد للحكم، وبعد ما يكون عنده استقبال جيد يكون عنده ملكة تحفظه، وعند ما يكون ملكة تحفظه ما يسهاش عنه، يبقى لازم قوة متعددة تحرس هذا الحكم. يبقى أبي علمه شديد القوة ذو مرة. ايه المرة؟ المرة منها المراء، الجدل. الجدل لما اتنين يكونوا بيجادلوا بعض، يقول كل واحد عايز يجيب اقصى حجة عنده عشان يهزم صاحبه، يبقى المراء استخراج الايه؟ الحجة. وفيه مراء انك انت تمر الحبل، لما تجيب حبل مثلا من قطن ولا حبل من صوف ولا اي حاجة، ان جبت شوية شوش من القطن مش مغزولين وتعملهم كده يتقطعهم، فهو ايه؟ يفتله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما حكم تأخير الزكاة عن وقتها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في إخراج الزكاة أن تكون فورا على مذهب جمهور الفقهاء، استدلالا بظاهر قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يجوز تأخيرها إلا لعذر. ومن هذه الأعذار عدم حضور المال، أو انتظار دفعها لقريب أو فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، وذلك لمدة يسيرة عرفا. ولذلك فالأصل في إخراج الزكاة أن يكون على الفور ما دام قد حان وقت إخراجها، ومن أخرها عن ذلك فهو آثم، ويستثنى من هذا الأصل ما كان بسبب عذر كانتظار شخص قريب أو وجود عذر مالي ضروري كعدم وجود السيولة. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 5:30 حتى 8 صاحبكم زميلي الدكتور محمد مصطفى يحيى، وكانت هذه الفترة الإذاعية أولى فتراتنا الإذاعية ليوم الاثنين. هذه فترة الصباح من يوم الاثنين 6 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا الإذاعية من 8 حتى 11. معكم خلالها محمود الطناني من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا من أبرز أعلام دولة التلاوة. وقد ولد القارئ الشيخ محمود علي البنا في 17 من ديسمبر من عام 1926 من الميلاد في قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. حفظ فضيلته القرآن الكريم وعمره 10 سنوات ونصف السنة، وذلك في كتاب القرية. درس علوم القراءات وحصل بعد ذلك على إجازة التجويد من الأزهر الشريف. التحق بالإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم في عام 1948. سجل فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا القرآن الكريم مرتلا في عام 1967. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقرأ في العديد من المساجد الكبرى منها المسجد الأموي والمسجد الأقصى في عام 1962، كما قرأ في الحرمين الشريفين المكي والنبوي. حصل فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا على العديد من شهادات التقدير والتكريم والأوسمة من الدول العربية والإسلامية. ساهم فضيلته مع زملائه في إنشاء نقابة القراء، وكان يشغل منصب نقيب القراء. وفي مثل هذا اليوم 20 من شهر يوليو من عام 1986 من الميلاد، رحل عنا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. ومن تسجيلاته النادرة نستمع إلى هذه التلاوة المباركة وما يتيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من سورة الكهف تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، وذلك بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة من سورة المائدة، وقبل التاسعة ب5 دقائق فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو خلالها ما يتيسر من سورتي الشورى والزخرف. القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع يتلو ما يتيسر من سورة النحل في حوالي 9:30. لقاء مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة الحديد قبل 10:15. القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل رحلته مع المصحف المرتل، حيث نستمع إلى فقرة جديدة مع دقات 10. أمل سعد وحلقة جديدة من كنوز المعرفة في 10:30. قراءة في كتب التفسير من تقديم عبد الرحمن أبو هاشم في حوالي 10:05. الدكتور كمال نصر الدين يقدم حلقة جديدة من المكتبة الإسلامية قبل 12:10. بعدها نستمع إلى القارئ الشيخ علي حجاج السويسي وما يتيسر من سورة النجم. في 12:15 حلقة جديدة من برنامج الدين القيم من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. قرآن الظهر مما يتيسر من سورتي يونس وهود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، وذلك بمناسبة ذكراه. في 1:01 يؤذن بصلاة الظهر بصوت الشيخ محمود علي البنا. حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية تأتيكم على الهواء مباشرة في حوالي 1:30. لقاء جديد من برنامج طلائع الإيمان قبل 2:05. الأسرة والمجتمع من إعداد وتقديم إيمان عرفة في 2:15. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو ما يتيسر من سورة الأعراف في حوالي 3:30. الدكتور علاء عرابي يقدم رسالة إلى الشباب قبل 4:15. أذان العصر يحين موعده في 4:38. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو ما يتيسر من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طغره ملك يمشي على قدمي.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. 9:07 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. هذه فقرة من فقرات المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، نستمع خلالها إلى ما يتيسر من سورتي الشورى والزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم.

0: الرجيم.
1: من سورتي الشورى والزخرف استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:32. إخوة الإيمان، من 9 معنا من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ولكم تحيات محمود الطناني الذي صحبنا حتى 9.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ يقولون: من النار. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: وهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق نحياها مع القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع يتلو ما يتيسر من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: من سورة النحل، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: فيمن نزلت هذه الآية في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صدق الله العظيم. وما معناها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. نزلت هذه الآية الكريمة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال ابن عباس وعطاء بن يسار: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة، وذلك أنهما تلاحيا أي تخاصما، فقال له الوليد: أنا أبسط منك لسانا وأحد سنانا وأملأ في الكتيبة جسدا. فقال له علي: اسكت فإنك فاسق. فنزلت هذه الآية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أنها نزلت فيه، ولكن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والاستفهام في قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا للإنكار والنفي، ولذلك عقبه سبحانه وتعالى بقوله لا يستوون، والمعنى أن يستوي الناس في جزائهم وقد اختلفت أعمالهم، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يتوهم ذلك أبدا، خاصة بعد وضوح ما بينهما من التباين، فلهذا لا يستويان جزاء كما لم يستويا عملا، حيث إن المؤمن له جنة الخلد يتمتع بنعيمها، وإن الكافر له جهنم يتجرع من عذابها خالدا فيها أبدا. والمراد بقوله تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. هذه الآية تفصيل لمراتب الفريقين في الدار الآخرة بعد ذكر أحوالهما في الدنيا، والمعنى إن المؤمنين الذين صدقت قلوبهم آيات الله وعملوا الأعمال الصالحة الطيبة بمقتضاها جعلت لهم جنات المأوى، أي التي فيها يأوون ويسكنون نزلا أي ضيافة لهم، وثوابا على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا. وإضافة الجنات إلى المأوى إشارة إلى أنها هي المأوى والمسكن الحقيقي، وأن الدنيا منزل مرتحل عنه لا محالة. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:45 من صباح الاثنين. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهذه التلاوة من سورة الحديد.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الحديد، تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. العاشرة من صباح الاثنين أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش مع القارئ الشيخ محمود علي البنا ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. يبدأ هذه الفقرة بالآية 12 بعد 200 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما

بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مس

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

أولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف،

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خف

ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم

أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.

0: آمين.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما.

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل من الآية 12 بعد 200 من سورة البقرة حتى الآية 60 بعد 200 من السورة نفسها. الفقرة التالية في 11 إلا الربع إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجموعة السلطان الظاهر برقوق هي مجموعة معمارية أثرية شهيرة بالقاهرة، مبنية على الطراز الإسلامي المملوكي. تضم المجموعة مسجدا ومدرسة وخانقة وقبة ضريحية. أمر بإنشائها السلطان الظاهر سيف الدين برقوق، مؤسس الدولة المملوكية الثانية الجركسية أو البرجية، وذلك تحت إشراف الأمير جركس الخليلي خلال الفترة من عام 786 من الهجرة إلى عام 788 هجرية. تعد المجموعة بملحقاتها أول منشأة معمارية تبنى في عهد دولة المماليك الجراكسة. وتقع مجموعة السلطان برقوق بمنطقة النحاس بشارع المعز لدين الله الفاطمي في الجزء المعروف ببين القصرين بالقاهرة. فعلى أحد جانبيها تقع المدرسة الكاملية وحمام السلطان إينال، وعلى الجانب الآخر مجموعة السلطان المنصور قلاوون، ويقابلها سبيل محمد علي وقصر الأمير بشتاك ومدرسة الظاهر بيبرس، وكذا مدرسة وقبة نجم الدين أيوب وسبيل وكتاب خسر باشا. أمر بإنشاء المجموعة المعمارية السلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين برقوق ابن عبد الله العثماني الجركسي، وهو أول سلاطين دولة المماليك البرجية. عهد السلطان الظاهر برقوق إلى الأمير السيفي جركس الخليلي بالإشراف على العمارة، وعاونه في ذلك 15 من مماليكه، وقد ذكر اسمه على المدخل الرئيسي الذي يعلوه شريط كتابي بالخط الثلثي المملوكي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة والخانقة السلطان الملك الظاهر سيف الدنيا والدين أبو سعيد برقوق سلطان الإسلام والمسلمين، وذلك في مباشرة العبد الفقير إلى الله تعالى، ثم ذكر اسمه وتاريخ الانتهاء منه. ومسجد السلطان برقوق هو أحد أبرز المعالم الإسلامية والأثرية في مصر، حيث تميز بتصميمه الفريد وزخارفه الغنية التي تمزج بين الفنين الإسلامي والتركي. والمسجد يحتوي على صحن مكشوف به 4 إيوانات وقبة ضريحية ومسجد مستطيل. القبة الأصلية كانت ملساء مصنوعة من الحجارة، بينما القبة الحالية تم تجديدها في القرن 19. وتتميز المئذنة الحالية للمسجد بزخارف هندسية من الرخام الأبيض والأسود، بينما المدخل الرئيسي لمسجد السلطان برقوق فيحتوي على سلم حجري ونقوش منحوتة بخط بديع. وإلى لقاء يتجدد مع كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء، واليوم نتناول الآية 45 من السورة المباركة، حيث قول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. صدق الله العظيم. ما دلالة الفاء في بداية الآية فضيلة الدكتور؟ فألقى موسى عصاه، وما مدى مفارقتها للفاء في فألقوا حبالهم وعصيهم في الآية السابقة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المقارنة بين الفاء الأولى في قوله تعالى فألقوا في موقف السحرة، والفاء الثانية في موقف موسى عليه السلام فألقى موسى عصاه، تضعنا أمام ميزان دقيق للغاية. كلا الحرفين يفيد الترتيب والتعقيب السريع، لكن شتان بين سياق السحرة وسياق موسى عليه السلام. دلالة الفاء في قوله تعالى فألقى موسى عصاه يمكن تفكيك أسرارها عبر أبعاد كثيرة، منها سرعة اليقين والثبات مقابل سرعة الاندفاع والغرور. في الآية السابقة حشد السحرة حبالهم وعصيهم، وأقسموا بعزة فرعون، وأكدوا غلبتهم بأقوى المؤكدات. في المقابل لم يستغرق موسى عليه السلام وقتا ليرد عليهم بالقول، لم يداخله شك أو تردد أمام استعراضهم الضخم. جاءت الفاء فألقى لتبين سرعة تفويض الأمر لله، فبمجرد أن انتهى السحرة من قولهم وحركتهم جاءت حركة موسى تعقيبا مباشرا بلا تراخ ولا هيبة من جموعهم، إنها سرعة مدفوعة بيقين النبوة وثقة بالوحي، في مقابل سرعة السحرة التي كانت مدفوعة بلهفة المرتزقة وغرور السلطة. نجد إبطال الباطل في مهده. السحر يعتمد على التأثير النفسي واسترهاب الأعين، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لو تراخى موسى عليه السلام لثوان أو دقائق بعد إلقائهم لتمكن السحر من نفوس الحاضرين، واستقر الخوف في قلوب الناس وزاد غرور فرعون. لذلك جاءت الفاء لتقطع الطريق على الباطل ولا تمنحه فرصة للتنفس أو الاستقرار. ألقى موسى عصاه فورا ليزلزل المشهد ويهدم الهيكل الزائف الذي بناه السحرة. هنا نجد تقابل إعجازي باستخدام نفس الفعل وحرف العطف. فألقوا حبالهم وعصيهم جمع كثير، ألقوا أدوات كثيرة متفرقة، واحتاجوا إلى مقدمة لفظية وقسم طويل، وقالوا بعزة فرعون لمحاولة تثبيت أنفسهم. فألقى موسى عصاه فرد واحد، ألقى شيئا واحدا عصاه، دون حاجة إلى مقدمات كلامية أو استعراض لفظي. الفاء في السياقين تظهر الفارق، فاء السحرة أعقبها صخب اللفظ والادعاء، وفاء موسى أعقبها صمت الفعل وجلال المعجزة. ونجد أن الفاء في فألقى كانت مفتاحا لسلسلة من الفاءات التي غيرت وجه التاريخ في ذلك اليوم. فما إن ألقى حتى تعقبها فاء أخرى داخل نفس الآية، فإذا هي تلقف. الجمع بين الفاء وإذا الفجائية يدل على أن الفاء ونتيجة ذلك كان كالبرق الخاطف، ألقى فتلقف هذه العصا في لمح البصر هذا التلاحق السريع في الحروف يطوي زمنا طويلا ليجعل المشهد حركيا بامتياز، وينقل السامع من قمة الغرور البشري إلى قمة الخضوع الإلهي في لحظة واحدة. إذن الفاء في فاء القاموس هي فاء اليقين التي جاءت لتعلن بصمتها السريع أن الحق إذا جابها الباطل لم يترك له زمانا ولا مكانا ليثبت فيه أنه الحق ولا مجال للباطل.
2: تلقف ما يأفكون، ما دلالة قوله تلقف في الآية المباركة؟
3: يا أخي الكريم، اختيار اللفظ في النظم القرآني يبلغ ذروته في هذا الموضع، التفريق بين تلقف وبين البدائل تأكل وتبتلع وتفترس يفتح لنا أسرارا دقيقة في علم الفروق اللغوية. فالمعنى اللغوي للقف، اللقف والتلقف هو أخذ الشيء بسرعة فائقة سواء كان باليد أو بالفم، يقال لقف الكرة أي التقطها وهي طائرة في الهواء بسرعة ومهارة. لكن لماذا لم يقل تأكل؟ الأكل في وضع اللغة يقتضي المضغ والتلذذ والاستعذاب ثم الهضم للاستفادة الغذائية، والحبال والعصي ليس طعاما يستساغ، كما أن عملية الأكل بطيئة وتحتاج وقتا وتأنيا، وهو ما لا يتناسب مع جلال المعجزة التي سعت إلى إبطال الباطل في لمح البصر. لكن لماذا لم يقل تبتلع؟ الابتلاع هو مجرد إمرار الشيء في الحلق والبلعوم، وهو فعل قد يكون ساكنا أو بطيئا ولا يحمل في طياته دلالة على أن الحركة فيها سرعة. ولماذا لم يقل تفترس؟ الافتراس من صفات السباع والوحوش، وهو مقترن بالتمزيق وتقطيع اللحم وإسالة الدماء وإظهار الوحشية، والمقام هنا ليس مقام صراع وحشي بين كائنين حيين، بل هو مقام إحقاق حق وإبطال تمويه وخدعة. فالعصا تحولت إلى ثعبان يؤدي مهمة ربانية بإنهاء الزيف لا بتمزيق جثث. حين نجمع هذه الفروق نكتشف أن تلقف أدت وظائف كثيرة لا يمكن لغيرها أن يؤديها. ساحة المواجهة كانت مليئة بآلاف الحبال والعصي التي يخيل للناس أنها تسعى. كلمة تلقف رسمت بدقة حركة الثعبان وهو يتحرك بمرونة مذهلة وسرعة البرق، يلتقط حبلا هنا وعصا هناك في تتابع متصل حتى طهر الساحة في ثوان معدودة. اللقف يعني أخذ الشيء بكليته دفعة واحدة. لو كان الفعل أكلا أو افتراسا لفضحت الساحة بقايا هذه الأشياء أو حطام هذا الخشب أو قطع حبال ممزقة، لكن اللقف أخفى الأدوات تماما داخل جوف الثعبان، فعادت أرض الساحة بيضاء نقية كما كانت قبل السحر، مما أكد للجمهور أن ما حدث ليس سحرا أقوى، بل هو إعدام ومحو تام للمادة المزورة. ونجد هنا المشاكل اللفظية والمعنوية مع يأفكون. هنا تناسب صوتي وبلاغي بين تلقف ويأفكون. الإفك هو قلب الحقائق وتزويرها بسرعة وخفة، فجاء الرد بفعل من جنسه في السرعة والخفة تلقف، ليكون الجزاء من جنس العمل. حركة حق خاطفة تلقف حركات إفك وبطاء وباطل زائفة. وهنا استهانة وتحقير بصنعة السحرة. اللقف يحمل معنى من معاني السهولة، كصياد يلتقط أشياء هينة، وفي هذا تهوين من شأن السحر العظيم الذي جاءوا به. فكل تلك الحبال التي استرهبت أعين الناس كانت بالنسبة لعصا موسى مجرد لقيمات تافهة تلتقطها في خفة ودون أدنى مجهود. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تعالوا نستمع إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا في فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، الترتيل من الآية 61 بعد 200 من سورة البقرة.

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

هو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله،

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا،

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.

الحساب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم

ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب

يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: من الآية 61 بعد 200 من سورة البقرة حتى الآية 29 من سورة آل عمران عشنا إخوة الإيمان هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا. يستأنف مع حضراتكم هذه الرحلة المباركة بعد لحظات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 11:18. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة ضحى الاثنين، السادس من شهر صفر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للعشرين من يوليو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا الإذاعية بدأت من 11 وتنتهي في 2. ينفذ هذه الفترة من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، وأقدم فقراتها من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تعالوا إخوة الإيمان نتابع القارئ الشيخ محمود علي البنا في ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. يبدأ هذه الفقرة بالآية 30 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من خير

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن

ما وضعت، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم،

المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو

عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية.

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قال

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ

يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن

الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا.

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

0: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم.
1: عشنا وحضراتكم إخوة الإيمان هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا. يتجدد اللقاء في 1:30 إلا 5 دقائق من بعد ظهر اليوم، وقد رتل في هذه الفقرة من الآية 30 من سورة آل عمران حتى الآية 108 من السورة الكريمة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور وليد مصلح نادي من علماء الأزهر الشريف، نواصل معه عرضنا وتحليلنا لكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي المتوفى في عام 794 من الهجرة. ضيفنا الكريم، ذكرنا في الحلقة السابقة أن هذا الكتاب يعد كتابا رائدا في مجاله، وهو مجال علوم القرآن، بما يتميز به من موسوعية وشمولية للعلوم والمباحث التي دارت حول النص القرآني. ونقدم هذا الكتاب اليوم لبيان أهمية الإلمام بهذه العلوم في سبيل الكشف عن معاني القرآن وأحكامه وتفسيره. فطبعا ليس لأي أحد أن يتكلم في القرآن قبل الإلمام بعلوم القرآن، وهذا ما نبدأ به هذه الحلقة معكم، فنبين أهمية هذه العلوم.
5: الحمد لله الذي أنزل كتابه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعله نورا للقلوب وشفاء للصدور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. علوم القرآن هي المباحث التي تتعلق بالقرآن الكريم من جهة نزوله وجمعه وقراءاته وتفسيره وإعجازه وأحكامه وغير ذلك، فهي بمنزلة المفاتيح التي تفتح للقارئ أبواب الفهم وتعينه على تدبر كلام رب العالمين. إن دراسة علوم القرآن ليست طرفا علميا، بل هي سبيل لفهم كلام الله على الوجه الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عرف علوم القرآن أبصر من معانيه ما لا يبصره غيره، لأن من جهل طريق الوصول إلى الكنز حرم كثيرا من جواهره، فبمعرفة أسباب النزول يتضح المعنى، وبمعرفة المكي والمدني يتبين سياق الخطاب، وبمعرفة الناسخ والمنسوخ يزول الإشكال، وبمعرفة وجوه الإعجاز يزداد الإيمان واليقين.
4: نعطي إشارة سريعة لبعض المباحث التي تناولها المؤلف في هذا الكتاب.
5: من المباحث التي اعتنى بها الزركشي مبحث أسباب النزول، وهو العلم الذي يبين السبب أو الحادثة التي نزلت الآية أو الآيات بشأنها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بهذا العلم لأنه يساعد على الفهم الصحيح لكتاب الله. ومن المباحث التي اعتنى بها الزركشي أيضا أول ما نزل من القرآن، رجح جمهور العلماء أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت هذه الآيات بداية النور الذي أضاء الدنيا ومنطلق الرسالة التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. المكي والمدني، رحلة الوحي بين التأسيس والتشريع. فإن القرآن لم ينزل جملة واحدة، بل نزل منجما على مدى 23 سنة، يربي جيلا ويقيم أمة ويبني حضارة. ومن هنا كانت معرفة المكي والمدني من أشرف علوم القرآن وأنفعها.
4: مؤلف هذا الكتاب اهتم كثيرا ببيان الصور المكية والصور المدنية، فلماذا كان اهتمامه بذلك، وما أهمية معرفة المكي والمدني في فهم وتفسير القرآن؟
5: لأن فهم زمن النزول يعين على فهم المعنى، فالصور المكية نزلت والمسلمون مستضعفون، فجاءت ترسخ العقيدة والإيمان. أما الصور المدنية فنزلت وقد قام المجتمع المسلم، فجاءت بالتشريع والأحكام وتنظيم شؤون الحياة.
4: نعم، وهذا يدعونا للسؤال عما كتبه المؤلف عن خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني.
5: خصائص القرآن المكي: من أبرز سماته الدعوة إلى التوحيد، إثبات البعث والجزاء، ذكر قصص الأنبياء، قصر الآيات وقوة الإيقاع، مخاطبة القلوب وإيقاظ الضمائر. وكأن الصور المكية مطارق نور تطرق أبواب القلوب حتى تفتحها للإيمان. خصائص القرآن المدني: ومن أهم خصائصه بيان الأحكام الشرعية، تنظيم شؤون الأسرة والمجتمع، الحديث عن الجهاد، مناقشة أحوال المنافقين وأهل الكتاب، التفصيل في الحلال والحرام. فإذا كان المكي يبني الإنسان فإن المدني يبني الأمة. وذكر الزركشي من فوائد هذا العلم فهم مراحل الدعوة النبوية، التمييز بين مراحل التشريع، المساعدة على فهم التفسير، معرفة الناسخ والمنسوخ عند الحاجة. وهنا لفتة إيمانية أيها المستمع، إن المتأمل في المكي والمدني يدرك أن التغيير الحقيقي يبدأ من القلب قبل القالب، ومن العقيدة قبل الشريعة. فلما امتلأت القلوب إيمانا سهل عليها حمل التكاليف والأحكام. فنعلم أن المكي والمدني ليس مجرد تقسيم تاريخي، بل هما خريطة بناء الإنسان والأمة في ضوء الوحي.
4: نعم، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله تعالى عرضنا وتحليلنا لهذا الكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور وليد مصلح ناجي من علماء الأزهر الشريف، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 12 من يوم الاثنين. إخوة الإيمان، تعالوا نعيش مع القارئ الشيخ علي حجاج السويسي في تلاوة من سورة النجم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النجم، تلاها القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: في البداية نود أن نعرف السادة المستمعين مفهوم الأمن في الإسلام.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. في البداية، كلمة الأمن كلمة خفيفة على اللسان لكنها عميقة في الوجدان. القرآن الكريم يا أستاذ إسماعيل ذكر كلمة الأمن بجانب أهم ضروريات الحياة، الطعام، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن بالنسبة للبلاد وبالنسبة للعباد وبالنسبة للمجتمعات صغيرة كانت أو كبيرة، ضرورة من ضروريات الحياة. أن يعيش الإنسان في وطنه، في بيته، آمنا على نفسه، آمنا على عرضه، آمنا على ماله، آمنا على ذريته، آمنا في بلده. ولعلنا جميعا لمسنا هذا في فترة مضت من الزمن، كيف كان الناس يعني يخافون في بيوتهم وفي أوطانهم.
1: نعم.
2: من الصعوبة أن نحدد معنى لكلمة الأمن واضح المعالم،
1: لأن له فروع كثيرة.
2: الله يرضى عنك، لأنه متشعب. بعض العلماء من ملح العلم يقولون بأن كلمة الأمن مركبة من 3 أحرف، من الهمزة ومن الميم ومن النون. فقالوا إن الهمزة تشير إلى الإيمان، والميم تشير للامتثال، والنون تشير إلى الفرح. أيما كان، هذا من ملح العلم. الذي نريد أن نقوله بأن أول خطوة تحقق الأمن النفسي للإنسان الإيمان.
1: نعم.
2: الإيمان أكبر جنود الحياة، يبصرك إن عميت في الحادثة، ويهديك إن ضللت عن السكينة، ويجعلك صديق نفسك، تكون وإياها على المصيبة، لا المصيبة وإياها عليك. نستقبل المصائب التي تعتري الإنسان في الحياة، نستقبلها بالإيمان. تستقبل الرزق الذي يأتيك إن كان ضعيفا، تستقبله بالإيمان وبالرضا بأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي قدر لك هذا. تستقبل أن ربي لم يرزق إنسانا بعدم الأولاد، تستقبل هذا بالإيمان بأن هذا هو قضاء الله وقدره.
1: نعم. هل تغير مفهوم الأمن بالتغيرات الاجتماعية والدولية؟
2: الأمن تغير مفهومه طبعا، بلا شك أن الحياة متطورة متجددة، فتغير مفهوم الأمن، فأصبح مفهوم الأمن مرتبط بمفهوم الأوطان ومرتبط بالأمن القومي للبلاد. فإننا أول شيء يجب على الإنسان أن يحافظ على أمن بلده.
1: المسؤولية هنا،
2: المسؤولية
1: على من؟
2: على كل واحد حسب اختصاصه وقدرته. يعني الإنسان العادي هو مطالب بأن يحافظ على أمن بلده، بأن لا يخرب في الطرقات، ألا يخرب في الشوارع، ألا يسرق حق المجتمع. هذا أمر في غاية الأهمية. بعض الناس يظن أنه يستلب حقوق الكهرباء مثلا، هذا حق ليس لك وحدك، هذا حق مجتمعي. فهنا مفهوم الأمن اتسع من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع الكبير إلى الدولة إلى العالم.
1: نعم.
2: فأصبح الأمن الآن العالم كله، الآن من أقصى إلى أقصى يسعى إلى أو يناشد مفهوم الأمن، خصوصا بعدما عانت الدول من التطرف ومن الإرهاب ومن الحروب. فنحن مثلا ولله الحمد في بلدنا نجد أن القادة ينادون ليل نهار بالأمن، وأنهم يحاربون الإرهاب، وأنهم يريدون المحافظة على أمن البلد وعلى حدودنا وعلى حياة المواطن أن يعيش كريما.
1: نعم.
2: أنا بغض النظر قد أسافر كثيرا، فبعض الدول تجد أنها قلقة من عدم وجود الأمن، تجد أن الناس لا يخرجون من بيوتهم ليلا، تجد أن الناس خائفون على أموالهم، خائفون على أعراضهم، فنعمة الأمن نعمة عظيمة جدا، ولعلنا نبين بعد قليل كيف يتحقق الأمن بالنسبة للإنسان.
1: نعم، إذا ما أردنا أن نقف على الدعامة الأولى أو الركيزة الأساسية في تحقيق الأمن لأي مجتمع، ماذا نقول؟
2: أول حاجة التسليم والامتثال لوجه الله. الامتثال، هذا التسليم وهذا الامتثال يحمي الإنسان من عواصف القلق التي تنتزعه والصراعات التي يتعرض لها في خضم الحياة، هو النجاة وقت الشدة. ربنا يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وامتثال الوجه لله هو الذي يكشف الهم والغم والحزن ويؤمن الإنسان من المجهول. الإيمان يورثك الأمن.
1: نعم.
2: أهم شيء يا أستاذ إسماعيل أنه يجعلك آمنا على مستقبلك. كيف؟ نحن الآن إذا نظرنا إلى بعض الشباب الملحد، ما المصير؟ يسكت، يقول لك لا أدري، ينظر إلى الآخرة، إلى المصير مجهول. أما الإنسان المؤمن فهو ينظر إلى أنه ابتدأت حياته من الله وسيعود في نهاية المطاف إلى الله، هذا يريحك. تصور أننا نركب قطارا، أنت تعلم أنك تقلع من القاهرة إلى الإسكندرية، إذن أنت تعرف الغاية التي تذهب إليها، لكن لو ركبت قطارا وقلت لك أين ذهب، قلت لا أعرف.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

السلام عليكم ورحمة الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. متفق عليه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نقدم لحضراتكم قرآن الظهر مما يتيسر من سورتي يونس وهود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وذلك بمناسبة ذكراه. ولد القارئ الشيخ محمود علي البنا في 17 من ديسمبر من عام 1926 من الميلاد في قرية شبرا باص، مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. حفظ فضيلته القرآن الكريم وعمره 10 سنوات ونصف السنة في كتاب القرية. درس علوم القراءات وحصل بعد ذلك على إجازة التجويد من الأزهر الشريف. التحق بالإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم في عام 1948. سجل القارئ الشيخ محمود علي البنا القرآن الكريم مرتلا في عام 1967 من الميلاد. شارك فضيلته في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقرأ في العديد من المساجد الكبرى منها المسجد الأمي.

0: النبوي والمسجد الأقصى في عام 1962 من الميلاد، كما قرأ في الحرمين الشريفين المكي والنبوي. حصل القارئ الشيخ محمود علي البنا على العديد من شهادات التقدير والتكريم، كما حصل على الأوسمة من الدول العربية والإسلامية. ساهم مع زملائه في إنشاء نقابة القراء، وكان فضيلته يشغل منصب نقيب القراء. وفي مثل هذا اليوم 20 من شهر يوليو من عام 1986 من الميلاد، رحل عن عالمنا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، وذلك بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. إخوة الإيمان، من تسجيلات القارئ الشيخ محمود علي البنا نستمع إلى قرآن الظهر مما يتيسر من سورتي يونس وهود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القرآن الظهر مما يتيسر من سورتي يونس وهود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وذلك بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تدبروا معي قول العلي الأعلى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكاية عن نبيه يعقوب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. من يتدبر هذه الآية يعلم يقينا أن الإسلام يدعو للتفاؤل والأمل وينهى عن التشاؤم، وهذا موضوع فترتنا المفتوحة التي تأتيكم في 5:05، الإسلام والحياة، يقدمها الزميل الدكتور خالد الشافعي، ومعه على مائدة الحوار فضيلة الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وفي حوالي 17:15 تستمعون إلى قرآن المغرب مما يتيسر من سورة مريم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وذلك بمناسبة ذكراه. أما في 10:15 فنقدم لحضراتكم أمسية دينية سجلت من القاهرة من مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير، وكلمة من فضيلة الشيخ عبد الرحمن العسكري من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ حسام الأجاوي.

قدم المبتهل الشيخ حسام الأجاوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا تشير إلى 1:01 حسب توقيت القاهرة، يؤذن الآن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود علي البنا بصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة. صلاة العصر يؤذن بها في 4:38 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو ما يتيسر من سورة لقمان.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة لقمان، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ينفذها هندسيا توفيق المعداوي، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي سعيد بن المعلى قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة، سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم: إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. تلك آية يرددها المسلم في كل ركعة من صلاته، فلا يقولها مرة أو مرتين، بل يكررها عشرات المرات كل يوم، لأنها ليست آيات تتلى فحسب، وإنما هي عهد يتجدد بين العبد وربه. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان: إياك نعبد تغير الحياة. جاء فيه: إن في الآية الكريمة إياك نعبد قدم الله تعالى المفعول، وهو قوله إياك لإفادة الحصر. يقول الإمام ابن كثير شارحا هذا المعنى: أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، فلا نعبد غيرك ولا نتوكل إلا عليك. ومعنى العبادة أوسع بكثير مما يتصوره بعض الناس، فليست الصلاة والصيام والزكاة فقط، بل هي كما قال العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فبر الوالدين عبادة، والصدق وإتقان العمل والأمانة عبادة، وكف الأذى عن الناس عبادة. كل تلك إذن عبادة إذا ابتغي بها وجه الله تعالى. وحين يقول المؤمن إياك نعبد، فإنه يعلن تحرره من كل عبودية لغير الله، فلا يعبد مالا ولا منصبا ولا شهوة ولا هوى، ولا يخضع لرضا الناس إذا خالف رضا الله. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. صدق الله العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من عبودية الدنيا، فقال في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فسماه عبدا لأن قلبه تعلق بالدنيا حتى أصبحت هي التي تقوده وتتحكم فيه. إخوة الإيمان، نعود للآية الكريمة وهي قول الله تعالى إياك نعبد، فنجد أن المولى عز وجل قال نعبد بصيغة الجمع ولم يقل أعبد، وذلك ليغرس في الأمة روح التعاون والاجتماع، وليشعر المسلم أنه جزء من أمة موحدة تتجه كلها إلى رب واحد وتعبد إلها واحدا. ثم تأتي الآية بعدها مباشرة وهي قوله تعالى وإياك نستعين، فكأنها تعلمنا أن العبادة لا تتم إلا بعون الله، وأن الإنسان مهما كانت قوته فلن يثبت على الطاعة إلا إذا أعانه الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي واقعنا اليوم أصبح بعض من الناس يظن أن النجاح في كثرة

0: إخوة الإيمان، مع المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني الذي قدم هذا الابتهال، وصلنا وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا على الهواء توفيق المعداوي، وقرأتها محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نعود لنستمع إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا في ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. هذه الفقرة تبدأ بالآية التاسعة بعد 100 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.

ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.

بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً

صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

تفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم.

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.

يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسب

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

لِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ

شيطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

ويزكيهم ويعلمهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم

أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب

اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق

وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

0: والأرض، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل خلالها من الآية 89 من سورة آل عمران حتى الآية 89 من السورة نفسها. الفقرة التالية في 13 إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. القرآن الكريم هو الدستور السماوي للبشر كافة وللخلق عامة، وأسعد وقت للإنسان في حياته هو ما يعيش فيه مع القرآن الكريم بروحه وعمله واتجاهه، وذلك عن طريق تطبيق مبادئه ومثله وقيمه على نفسه وعلى أهله وذويه. فالقرآن الكريم هو النبراس الذي يضيء لنا هذه الحياة، والقبس الذي نمشي على ضيائه، والنور الذي يوضح لنا معالم المعرفة والهداية، فهو مصدر هداية وباعث رشد ونبع فياض بالحكمة. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من الأبناء الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته، ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
2: عبد الرحمن السيد الأزهري، لصنف في الدراسات الإسلامية والعربية للشعبة العامة جامعة الأزهر بالقاهرة.
1: نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأنت بفضله تعالى تمثل موهبة في الإنشاد الديني، نستمع إليك.
0: لله.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أبنائي بناتي، هو الأسوة والقدوة لنا، كما أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قوله عز وجل في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم. فلنحرص دائما على معرفة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله دائما إلى التأسي برسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المطففين، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحيم.

ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون.

كتاب مرقوم يشهده المقربون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المطففين، تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة نتحدث فيها عن تربية الشخصية على مبدأ الصدق في أداء العبادات والمعاملات. بداية نرحب بفضيلة الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين وبأسرة الإذاعة وأسرة البرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، من مواصفات أو من أسس التربية القرآنية التربية على الصدق في بناء الشخصية، ماذا عن مركزية الصدق في بناء الشخصية؟ كيف نربي أبناءنا على ذلك في زمن كثر فيه الكذب والكاذبون؟
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بلا شك الصدق أساس من أسس تكوين شخصية المسلم، رب القرآن عليه المسلمين جميعا، ودعانا إلى تحريه في حياتنا وفي كل شأن من شؤوننا. وطبيعة العلاقة بين الإنسان وربه لابد أن تقوم على المصداقية، وطبيعة العلاقة بين الإنسان وأهله لابد أن تكون أيضا على المصداقية، وطبيعة العلاقة بين الإنسان وبين الناس جميعا ينبغي أن تكون على هذه المصداقية. ولذلك دعا القرآن الكريم إلى المصداقية في العقيدة، والمصداقية في العبادة، والمصداقية في الأقوال، والمصداقية في الأفعال، والمصداقية في الأحوال، وفي جميع السلوكيات والانفعالات. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولم يكتفي بهذا، بل قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إذن القرآن الكريم بيدعوني إلى هذه السمة وهذه الخصيصة وهذه الصفة التي ينبغي أن نربي أنفسنا وأولادنا عليها، أن يكون قولنا مطابقا للواقع أو للعقيدة، وأن يكون فعلنا مطابقا لقناعتنا في قلوبنا وإيماننا بالله عز وجل. فالصدق هو مطابقة القول للفعل، لأن الله سبحانه وتعالى حذر من المخادعين والمنافقين الذين يكذبون على أنفسهم فيدعون الإيمان كذبا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن القرآن الكريم بيدعونا إلى المصداقية في كل أحوالنا، عقيدة وعبادة ومعاملات وخلق وسلوك. وعندما جاء قوم وقالوا: رسول الله أبشر فقد آمنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. طب إيه الفرق بين الإسلام والإيمان؟ دخلوا في الإسلام شيء حديث لكن إن يتعدى درجة الإسلام إلى درجة أعلى وهو متأكد منها دون أن يحقق البرهان ودون أن يتبع ذلك بالعمل، كان لابد من مراجعة قرآنية بوحي من الله لكي يؤكد الإنسان القول بالفعل وتحقيق مفهوم المصداقية في كل أحواله. فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن المصداقية في القرآن الكريم كما ورد، كذلك أيضا المصداقية في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يدعونا فيقول: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
2: نعم دكتور جميل، بماذا تنصح الآباء في حالة اكتشاف كذب الأبناء؟ هل نوجه لهم الاتهام بشكل مباشر؟ هل نستخدم معهم العقاب؟
3: أولا الإسلام دعانا إلى أن نكون كآباء وأمهات قدوة أمام الأبناء.
2: نعم.
3: هذه القدوة التي دعانا إليها أن يتمثل ذلك في أقوالنا وأفعالنا، مطابقة القول للفعل وللواقع، حتى يتأثر الأبناء بالمصداقية التي كان عليها الآباء والأمهات.
2: نعم.
3: وكلنا يذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فر منها ولدها الصغير وأرادت أن تعيده إلى حضنها، قالت تعالى يا بني وسأعطيك تمرة، والولد لا يريد أن يأتي إليها. فسمع النبي قولها فقال لا، أكنت تعطينه تمرة؟ قالت لا يا رسول الله، أنما أريد أن أرده إلي. فقال والله لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك عند الله كذبة. إذن هنا
2: وهذا أمر بسيط، أمر هين،
3: أمر بسيط جدا، وحيلة الأم تفعلها حتى تستعيد الولد، واستعادة الولد ده شيء مطلوب.
2: نعم.
3: حتى يتربى في محضن أمه بعيدا عن المؤثرات المنحرفة. لكن الرسول يريد أيضا أن تكون الوسائل مرتبطة أيضا بشرف الغايات والأهداف.
2: نعم.
3: فليس في الإسلام انتهازية. طيب مع الأبناء علمنا كذلك أيضا أن نكون قدوة مع أبنائنا وأمام أعينهم، حتى يقتدي بنا ويتأثر بنا في مصداقيتنا. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، وأمر بها أيضا كل الآباء وكل الأمهات. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف احفظوا لي منكم ستا أضمن لكم بهن الجنة. أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عهدتم.
2: نعم.
3: وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، أضمن لكم بهن الجنة.
2: نعم.
3: فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما يربي المسلمين على هذا المنهج يريد منا المصداقية أباء وأمهات كقدوة، وأيضا تدريب للأبناء على ألا يغيروا في كلامهم شيئا يخالف

0: ينبغي أن يكون بقواعد. هذه القواعد في التربية منها التفهيم قبل التلقين،
1: نعم
0: التربية قبل التعليم.
1: نعم
0: قواعد لابد أن تراعى في توصيل القناعة لهؤلاء الأبناء، ليس مجرد أنه أخطأ أم أضربه لأن أنا عارف أن ده غلط. طب هو مش عارف أن ده غلط؟
1: طيب، هل نكافئ الابن على الالتزام بالصدق؟
0: طبعا بلا شك لابد أن يكافأ إذا أحسن، لأن هذه قاعدة من قواعد التربية، مكافأة المحسن على إحسانه ومعاقبة المسيء على إساءته، من خلال المكافآت، من خلال الرحلات، من خلال تلبية الرغبات والطلبات في الحلال وهكذا. دور مهم جدا من الآباء والأمهات في كيفية التعامل والسيطرة على أبنائه،
1: نعم
0: وإلا سيفلت الزمام منهم. وكثير من الآباء والأمهات بيشكوا الآن من انفلات زمام أبنائهم منهم، وخاصة مع وجود النت والموبايلات.
1: ولا
0: فلا
1: بد
0: بد
1: أن نذكر كل الآباء بأهمية المحافظة على أن يكونوا قدوة في الصدق في تربية أبنائهم.
0: لابد أن يكونوا قدوة في الصلاة، وقدوة في حفظ القرآن، وقدوة أيضا في استخدام وسائل الاتصال المختلفة، حتى يتربى الأولاد على نفس النهج وعلى نفس المستوى، مع التحذير من الأخطار والأخطاء التي يقع فيها الآخرين ومآلاتها على شخصيته. الرسول عليه السلام بيعلمنا تحقيق هذه المصداقية ويدينا المكافآت والحوافز التي ينبغي أن تكون رائدة لنا وقائدة لنا لتحقيق هذه المصداقية. في الرسول عليه السلام بيقول إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري العابر في الأفق. فالصحابة قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، ده الغرف دي والحاجات العالية دي أوي مكانة الأنبياء بس لا يبلغها غيرهم. فقال بلى والذي نفسي بيده، رجال ممن آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. إذن مفتوح الباب هنا للإكرام والتكريم لكل من صدق مع الله وصدق مع رسوله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولدينا المثل الأعلى في المصداقية، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
1: دكتور جميل، أكمل هذه العبارة: من أجل مجاهدة النفس على الالتزام بالصدق علينا
0: علينا برؤية نماذج القدوة الطاهرة في أنبياء الله ورسله التي ذكرها القرآن الكريم. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
1: كل الشكر لفضيلة الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد الشيخ محمود علي البنا في 17 من ديسمبر لعام 1926 في قرية شبرباس مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات ونصف بكتاب القرية. درس علوم القراءات وحصل بعد ذلك على إجازة التجويد من الأزهر الشريف. التحق بالإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم في عام 1948. سجل القرآن الكريم مرتلا في عام 1967. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، وأقرأ في العديد من المساجد الكبرى منها المسجد الأموي والمسجد الأقصى، وفي الحرمين الشريفين المكي والنبوي. حصل على العديد من شهادات التقدير والتكريم والأوسمة من الدول العربية والإسلامية. ساهم مع زملائه

إنشاء نقابة القراء، وكان يشغل منصب نقيب القراء. وفي مثل هذا اليوم 20 من شهر يوليو لعام 1986 رحل عنا الشيخ محمود علي البنا بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. ومن تسجيلاته وبمناسبة ذكراه نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمود علي البنا وما يتيسر من سورة قاف.

من آيات الله البينات ومن سورة قاف تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الثالثة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص العاصم بدءا من الآية 90 بعد 100 من سورة آل عمران.

عباد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم،

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم.

0: رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 90 بعد 100 من سورة آل عمران وحتى الآية 48 من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

عن

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا وسهلا.
1: موضوع هذه الحلقة التوازن الكوني. إذا كان التوازن قانونا يحكم الكون كله، فكيف نطبق فقه الموازين في حياتنا المعاصرة بعيدا عن الغلو الجافي أو التفريط المخل؟
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. الله عز وجل خلق الكون في حالة من حالات التوازن، ولولا التوازن في الكون لانهار هذا الكون، ولا انتهى هذا النظام، ولا قضي أمره من أزمنة فائتة. لماذا؟ لأن التوازن هو سر البقاء في هذا الكون. وطالما أن الله عز وجل خلق نوع من التوازن، يجب علينا ألا نسعى إلى كسر هذا التوازن، لأننا لو حاولنا أن نكسره دمرنا كثيرا أو كثير من المسائل والقضايا والأمور. حدث أنه لما دخل الأوروبيون إلى أستراليا، الأوروبيون كانوا شعوب مرفهة وشعوب تريد أن تعيش حالة من التسلية والترفيه عن النفس الدائمة بهذا الشكل. لما ذهبوا إلى أستراليا لم يجدوا فيها ما يترفه بصيده، يحبون الصيد، لم يجدوا في أستراليا وقتها ما يحدث لهم ترفيه في قضية الصيد، فجاءوا بأرانب من أوروبا وأطلقوها في أستراليا، في غابات أستراليا وفي صحراء أستراليا إلى آخره. الذي حدث أن هذه الأرانب تكاثرت وتوالدت حتى أصبحت تشكل مشكلة وتشكل بالنسبة لهم صعوبات في حياتهم. بنوا بعض الأسوار ليفصلوا بينهم وبين هذه الأرانب. اجتازت هذه الأرانب هذه الأسوار، تخطتها وحفرتها ودخلت إليهم. هنا ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم أخلوا بالتوازن البيئي في هذه المنطقة. لماذا؟ لأنه لا يوجد في أستراليا أعداء أو عداوات طبيعية، كائنات تتميز بالعداء الطبيعي مع الأرانب فتحجم من عددها، فتكاثرت الأرانب دون أن يقل عددها بالعداء الطبيعي من أي كائنات أخرى،
1: اللي هو السلسلة الغذائية
2: بالضبط. فجاءوا لهم بمبيدات حشرية، أجسام الأرانب نفسها ولدت مضادات ضد هذه المبيدات الحشرية، فالذي حدث أنها زادت في الأعداد وتكاثرت وشكلت صعوبة. كل هذا حدث لماذا؟ لأنهم أضروا بالتوازن البيئي وقتها. المهم في النهاية جاءوا بأعداد أو بأعداء طبيعيين للأرانب، فحدث نوع من التوازن. الشاهد هنا أو الذي نأخذه هنا أننا يجب أن نكون على توازن في سلوكياتنا، لا تكن عاطفيا طوال الوقت، ولا تكن عقلانيا طوال الوقت، ولا تكن انفعاليا طوال الوقت، ولا تكن هادئا ومستكينا طوال الوقت. لابد للمسلم أن يعرف متى يكون عاطفي ومتى يكون عقلاني ومتى يكون انفعالي ومتى يكون صاحب تروي وصاحب هدوء وصاحب رد فعل متعقل. حالة التوازن هذه هي التي تجعل الإنسان أكثر قدرة على أن ينجح في الحياة. فالمتوازنون في سلوكياتهم وأفعالهم وتصرفاتهم هم أكثر الناس نجاحا في هذه الحياة الدنيا. حتى الذي يشتهي نوع معين من الطعام وينكب على تناوله، هذا النوع معين الذي يشتهيه ويظن أنه يفيده يضره بعد ذلك. لماذا؟ لأنه فقد مسألة التوازن في مسألة تناول هذا الطعام. لذلك السلوك الإنساني يجب أن يقوم على التوازن، كما أن الله عز وجل خلق هذا الكون في حالة من حالات التوازن.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التكوير، يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة التكوير، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج أبو داود في سننه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال أبو أمامة: هموم لازمتني وديون يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما؟ إذا أنت قلته أذهب الله تعالى همك وقضى عنك دينك. قال أبو أمامة: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وقضى عني ديني.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول. تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المجود للقارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد، وما يتيسر من سورة غافر. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الشيخ عطية صقر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الآيات التي سنستمع إليها هي من سورة غافر التي نزلت بمكة، وتعالج كسائر السور المكية موضوع العقيدة أكثر من معالجة غيرها. وهذه الآيات تعطي صورة من الصراع بين الحق الذي يدعو إليه الدين والباطل الذي يضل به كثير من الناس، وهي صورة من كفاح الأنبياء السابقين ليفيد منها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لقد كان الصراع قويا بين موسى عليه السلام وفرعون الذي ادعى الألوهية ونكل بالذين لم يؤمنوا به، وكثير منهم من بني إسرائيل الذين استوطنوا مصر حقبة من التاريخ، وولد فيها موسى وهارون عليهما السلام. فقد آمن بموسى رجل من آل فرعون وكتم إيمانه خشية على نفسه، وقد اختلف في اسمه، فقيل اسمه سمعان وقيل حبيب وقيل غير ذلك، كما اختلف في جنسيته هل كان إسرائيليا من الوافدين على مصر أو كان من أهل مصر، ولا يهمنا ذلك كثيرا كما تهمنا العبرة من قصته كأي إنسان آخر في التاريخ تمسك بدينه بين قوم كافرين. لقد نصح هذا المؤمن غيره من الناس نصيحة طويلة استغرقت 13 آية من السورة، قال بعدها متألما راثيا لحال قومه: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إنه يعطي مثلا طيبا للدعوة الصحيحة التي يخلص فيها الداعي، فلا يحب الخير لنفسه فقط لأنه آمن واستقام، بل يحبه لغيره أيضا، عسى الله أن يهديهم كما اهتدى هو، كما كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على هداية قومه إلى الإيمان الحق والسلوك المستقيم، متألما أشد الألم لعدم استجابتهم له، مع أنه لا يريد منهم لنفسه خيرا بل يريد الخير لهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن الداعي الصحيح لا ينبغي أن يدخل اليأس قلبه ولا يقعد عن الدعوة، كما قال تعالى في حق قوم سابقين: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولا يملك الداعي بعد بذل الجهد إلا أن يفوض أمره إلى الله، فإرادته سبحانه غالبة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لقد كان الله مع مؤمن آل فرعون حيث نجاه من فتك الكافرين به، وعذب الكافرين كما عذب كل المكذبين للرسل. لقد عذب رأس الكفر وهو فرعون بالغرق في الدنيا كما أغرق جنوده، وأعد لهم عذابا شديدا في الآخرة بعد الموت، وذلك في موضعين هما القبر والمحشر يوم القيامة. وعذاب القبر قال به جمهور العلماء بناء على قوله تعالى بالنسبة لآل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبناء على ما صح في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وهذا العرض على أهل الشر عذاب وإن كان دون العذاب الأكبر يوم القيامة كما نصت عليه الآية. ثم تنتقل الآيات إلى بيان مشهد من مشاهد يوم القيامة، حيث يتبادر المجرمون الاتهامات بين التابعين والمتبوعين، مقررة أن كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. بعد ذلك يقرر الله أنه ناصر رسله ومن آمنوا بهم، ناصرهم في الدنيا وناصرهم يوم القيامة. أما الكافرون فلا يقبل الله منهم اعتذارا، وسيصلون سعيرا. ثم تتجه الآيات إلى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوعد بنصره، وذلك بمثل يشد من عزمه ليستمر في دعوته متحملا ما يلاقيه من صعاب: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وهنا يثار تساؤل عن استغفار الرسول لذنبه مع تقرير عصمة الأنبياء عن المعاصي، وقد أجاب العلماء عن ذلك بما ملخصه أنه استغفار لذنوب أمته، أو استغفار من الصغائر التي لا تخل بالشرف، بناء على قول هو أنهم غير معصومين منها، أو أن الاستغفار دعاء يدل على شدة حاجة الداعي إلى ربه، وقد عبر عنه بالعبادة أو أنه مخ العبادة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم أكثر من 70 مرة. ثم تبين الآيات السبب الغالب على الكافرين في كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العناد والكبر، حتى لو كان الحق واضحا وضوح الشمس. رزقنا الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات ومن المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة غافر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ علي الحسيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 5:05 إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. عنوانها في هذا اليوم: الإسلام يدعو للتفاؤل والأمل وينهى عن التشاؤم. ضيف الفترة الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وفي 10:15 من سهرات الليلة نستمع إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحافظة القاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير وكلمة للشيخ عبد الرحمن العسكري من علماء الأزهر الشريف إمام وخطيب المسجد، وابتهالات للمبتهل الشيخ منتصر الأكرت. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أذان العصر.
1: الله أكبر. الله

حي على الفلاح.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإسلام، فقد أذن الشيخ محمود علي البنا لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان المغرب يحين موعده إن شاء الله تعالى قبل 8:04. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة فصلت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة فصلت تل علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما حكم تأخير الزكاة عن وقتها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في إخراج الزكاة أن تكون فورا على مذهب جمهور الفقهاء، استدلالا بظاهر قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يجوز تأخيرها إلا لعذر. ومن هذه الأعذار عدم حضور المال أو انتظار دفعها لقريب أو فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، وذلك لمدة يسيرة عرفا. ولذلك فالأصل في إخراج الزكاة أن يكون على الفور ما دام قد حان وقت إخراجها، ومن أخرها عن ذلك فهو آثم، ويستثنى من هذا الأصل ما كان بسبب عذر كانتظار شخص قريب أو وجود عذر مالي ضروري كعدم وجود السيولة. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 20 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، في هذه الآية الكريمة لقن الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما يرد به على أهل الكتاب إذا ما جادلوه أو خاصموه، ليحسم الأمر معهم ومع غيرهم من المشركين، وليمضي في طريقه الواضح المستقيم. فقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقوله حاجوك من المحاجة، وهي أن يتبادل المتجادلان الحجة بأن يقدم كل واحد حجته ويطلب من الآخر أن يرد عليها، أو يقدم الحجة على ما يدعيه ويزعمه أنه الحق الذي لا شك فيه. والمعنى: فإن جادلك يا محمد أهل الكتاب ومن لف لفهم بالأقاويل المزورة وبالمغالطات الباطلة بعد أن قامت الحجج على صدقك، فلا تسر معهم، لا تسر معهم في لجاجتهم، ولا تلتفت إلى أكاذيبهم، بل قل لهم: أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي أخلصت عبادتي لله وحده وأطعته وانقدت له، وكذلك من اتبعني وآمن بي قد أسلم وجهه لله وأخلص له العبادة. والمراد بالوجه هنا الذات، وعبر بالوجه عن سائر الذات لأنه أشرف أعضاء الشخص، ولأنه هو الذي تكون به المواجهة، وهو مجمع محاسن الجسم. فالتعبير به عن الجسم كله تعبير بجزء له شأن خاص وتتم به إرادة الكل. وقوله عز وجل: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، معطوف على ما قبله، والمراد بالأميين الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب. والاستفهام في قوله أأسلمتم للحض على أن يسلموا وجوههم لله، وأن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما اتبعه المسلمون. والمعنى: فإن جادلوك في الدين يا محمد بعد أن تبين لكل عاقل صدقك، فقل لهم، قل لهؤلاء المعاندين: إني أسلمت وجهي لله، وكذلك أتباعي أسلموا وجوههم لله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا تسلموا، فقد تبين لكم أني على الحق. ومن شأن العاقل أنه إذا تبين له الحق أن يدخل فيه وأن يترك العناد والمكابرة. ورحم الله صاحب الكشاف الإمام الزمخشري، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية: وقوله أأسلمتم، يعني أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام وما يقتضي حصوله لا محالة، فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم تبقي من طرق البيان طريقا إلا سلكته معه، فتقول له بعد ذلك: هل فهمت قولي بعد كل هذا التوضيح؟ ومن هذا القبيل قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، بعدما ذكر الصوارف عن الخمر والميسر. وفي هذا الاستفهام تعيير بالمعاندة وقلة الإنصاف لمن يترك الحق بعد وضوحه، لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف في إذعانه للحق. ثم بين سبحانه ما يترتب على إسلامهم من نتائج، وما يترتب على إعراضهم من شرور تعود عليهم، فقال: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. أي فإن أسلموا وجوههم لله وصدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا إلى طريق الحق، لأن هذا الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس. وإن أعرضوا عن هذا الطريق المستقيم فإن إعراضهم لن يضرك أيها الرسول الكريم، لأن الذي عليك إنما هو تبليغ الناس ما أمرك الله بتبليغه إياهم، وهو سبحانه بصير بخلقه، لا تخفى عليه خافية من أقوالهم أو من أفعالهم، وسيجازي كل إنسان بما يستحقه. ورحم الله الإمام ابن كثير، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية: وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه بالضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير آية وحديث. ومن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم امتثالا لأمر الله له بذلك. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وعن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمرض هذا الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم القول، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد بيّنت للناس في كل زمان وفي كل مكان أن الذين يدخلون في هذا الدين يكونون بدخولهم قد اهتدوا إلى الطريق القويم، وأن الذين يعرضون عنه سيعاقبون بما يستحقونه بسبب هذا الإعراض من عذاب أليم. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وهذه فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة. عنوان فترة اليوم: الإسلام دعوة للتفاؤل والأمل ونهي عن التشاؤم. ضيفنا الأستاذ الدكتور عطاء السنباطي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، لكم تحيات الزملاء توفيق المعداوي من هندسة الهواء، والزميلة منى عثمان معدة هذه الفترة، والزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أهلا بكم في هذه الفترة المفتوحة في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتزاحم الضغوط. نحتاج دائما إلى من يضيء لنا قناديل الأمل في دروبنا. ديننا الإسلامي الحنيف لم يأتي ليقيدنا بالتشاؤم أو الخوف، بل جاء ليكون بشيرا ونذيرا، ليربط قلوبنا برب كريم جواد. يسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة أن نصحب فضيلة الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، لنتحاور حول قيمة إيمانية كبرى. الإسلام يدعو للتفاؤل وينهى عن التشاؤم. أهلا بكم مع الدكتور.
1: يا أهلا وسهلا بسيادتك دكتور خالد وبالسادة المستمعين.
0: أكرمكم الله. دكتور عطا، لو نبدأ من الأصل، هل التفاؤل عبادة قلبية يثاب عليها المؤمن؟ وكيف نميز شرعا بين الفأل الذي كان يعجب به النبي صلى الله عليه وسلم وبين التطير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. طبعا في البداية بقول إن التفاؤل يعني هو عبارة عن إن الإنسان يقول الكلمة الطيبة ويظن الظن الطيب الحسن الخير، والأعلى والأقوى والأفضل في التفاؤل هو الظن أو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، المبني على اليقين بأن ما عند الله سبحانه وتعالى هو الأقرب وهو الأفضل وهو الخير، كل الخير للإنسان. فهذا هو التفاؤل. أما التشاؤم أو التطير فهو عكسه، الظن السيء، الكلمة السيئة، الظن بالله ظن السوء إلى آخره، أو ما نسميه بلغة أخرى هناك إنسان إيجابي هناك إنسان سلبي وهكذا. فكيف ينظر الإسلام إلى هذا؟ الإسلام يحس المسلم دائما أن يكون إيجابيا، لم يعلمه السلبية ولم يطلب منه أن يكون سلبيا، بل في أحلك الظروف وفي أحلك الشدائد والصعاب المسلم يظن بالله، إن لم يتيقن فهو يظن بالله الظن الحسن، فهو يظن بالله الخير. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فهو في هذه الحالة، حتى أن الله سبحانه وتعالى هنا عبر بالظن ولم يعبر باليقين، يعني دليل على أن المسلم بمجرد الظن يحتاط وكأنه وصل إلى اليقين، فما بالنا لو تيقن. فلو تيقن من باب أولى لم ينم ولم يسترح، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لإيمانه ويقينه بما أن عند الله سبحانه وتعالى أقرب إليه وهو الخير وهو اليقين، قل اليقين. وبالتالي إذا طلب الإسلام من المسلم أن يكون إيجابيا وأن يكون دائما متفائلا، وكما سنرى بعد ذلك أن هذا التفاؤل يعني يجعل الإنسان في حال سلام دائم مع نفسه، صحته النفسية في درجة عالية، وبالتالي ينفع نفسه وينفع أسرته وينفع المجتمع وما إلى ذلك. فإذا طلب الإسلام من المسلم أن يكون في هذه الحال فهو في حال جهاد دائم، لأنه في حال ابتلاء وفي حال صعاب وفي حال مشقة، وبالتالي عليه في كل هذه الأحوال أن يستصحب التفاؤل دائما، وأن يرى الله في كل شيء، وأن يراه في أفعاله وفي أقواله، فتستريح النفس ويطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالتالي يعد ذلك عبادة من أفضل العبادات.
0: يعني ونحن في المحور الأول وهو التأصيل الفقهي والنبوي، لهذا الموضوع. في البيئة الجاهلية أستاذنا كان التشاؤم منهجا للحياة، كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، وكيف نقتبس من منهجه النبوي في تحويل الألم إلى محطة ارتقاء إيماني؟
1: هذا لم يكن في الجاهلية فقط،
0: نعم
1: بل كان في الأمم السابقة،
0: نعم
1: حتى قوم سيدنا موسى قالوا اطيرنا بك
0: وبمن معك.
1: وبمن معك إلى آخره، فكانوا يتشاءمون حتى في الأقوام السابقة على عصر الجاهلية كما قلت، فكانوا يتشاءمون يتطيرون بالأشخاص، إذا رأوا بعض الأشخاص قالوا نحن نتطير أو لا نتفاءل طوال اليوم طالما رأينا هذا الشخص، وبعض الناس في عصرنا حتى إذا حدثت له مشكلة في المساء حتى في زمننا وفي بلادنا بعضنا ينقل هذه العادة غير المحمودة في الإسلام،
0: يعني هي شيء متوارث
1: هي ثقافة،
0: متوارثة.
1: ثقافة طبعا مستمرة، لأن
0: نعم
1: ما بقي الخير والشر،
0: نعم
1: ما بقي الخير والشر في الدنيا وما بقي الحق والباطل، فحتى بعض الناس في زمننا يعني إذا مثلا حدثت له مشكلة في المساء يقول أنا اصطبحت بمين في الصباح مثلا،
0: صحيح.
1: إذا يتشاءم بمن رآه ويحمله مسؤولية مشاكله طوال اليوم إلى آخره، فكانوا يتطيرون أو يتشاءمون بالأشخاص أحيانا، وأحيانا يتشاءمون بالأيام، يقول يوم كذا لا أتفائل إذا عملت فيه مثلا، إذا ذهبت إلى بعض الناس حتى في عصرنا وقلت له عندنا عمل كبير يوم الجمعة مثلا وستأخذ نقود كثيرة، يقول أنا ما بتفائلش
0: ما فيش
1: إن أنا
0: يوم الجمعة.
1: أعمل يوم الجمعة
0: صحيح.
1: وهكذا، حتى رغم أن الإسلام لم يمنحه من العمل، بل إن الإسلام في صلاة الجمعة أصلا أخذه من العمل، إذا نودي للصلاة
0: من
1: من
0: يوم
1: يوم
0: الجمعة.
1: الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، إذا كان في عمل وذروا البيع،
0: نعم.
1: فإذا قضيت الصلاة
0: فانتشر،
1: فارجع إلى
0: كمل
1: العمل،
0: العمل. نعم.
1: إذا منهج الإسلام أنك في حال عمل، كيف تتشاءم بيوم الله أخذك فيه من العمل وأعطاك البركة إذا رجعت إلى العمل ونفذت أوامره وأطعتها بإذن الله تعالى، فكانوا يتطيرون ويتشاءمون بالأشخاص أحيانا بالأيام أو بعض الأزمنة،
0: نعم.
1: وأحيانا كانوا يتشاءمون ببعض الأرقام، يقول رقم كذا أو رقم كذا، وأحيانا يتشاءمون ببعض المخلوقات، إذا خرج من البيت ووجد الطائر الفلاني
0: صحيح.
1: يطوف أو كذا يقول أظن هذه التجارة لن تربح، أظن يجب أن أرجع، أنا لم أتفائل به أبدا إلى آخره. جاء الإسلام وغير مثل هذه المفاهيم وأعاد كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد هذه الأشياء، وأخبرنا الرسول صلى
0: عليه الصلاة
1: الله
0: والسلام.
1: عليه وسلم عن ذلك بقوله لا عدوى
0: ولا طيب.
1: ولا طيرة، ويعجبني الفعل، يعني الرسول صلى
0: صلى الله عليه
1: الله
0: وسلم.
1: عليه وسلم كان يعجبه التفاؤل الفعل، حتى أنه كان يغير الأسماء القبيحة أو غير الجيدة يغيرها إلى أسماء حسنة
0: من باب التفاؤل.
1: من باب التفاؤل، فبرة يسميها زينب مثلا
0: نعم.
1: أو هكذا، فكان الرسول صلى الله
0: عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: وسلم
0: والسلام.
1: يعجبه التفاؤل دائما،
0: نعم.
1: فهذا هو منهج الإسلام، أنه وقف لمثل هذه الثقافات ومثل تلك الأفكار التي يعني تعيق التنمية وتعيق حركة الإنسان، وهي عبارة عن أوهام ما أنزل الله بها
0: من
1: من
0: سلطان.
1: سلطان، بدليل أن البعض ممن يرى ما رأى المتشائم هو حياته جيدة، ومثل هذه الأشياء لم تعقه عن العمل أو لم تعق النجاح الخاص به وما إلى ذلك.
0: نعم. لو ننتقل أستاذنا إلى محور آخر، وهو التفاؤل في مواجهة القلق والضغوط. أستاذنا، يقع الكثيرون في فخ القلق المفرط، يعني بدعوى إنه حظر مشروع. أين تكمن الخطورة عندما يتحول هذا القلق من مستقبل مجهول إلى تشاؤم يمنع المؤمن من العمل والمبادرة؟
1: كما قلت في البداية التفاؤل هو عبارة عن حسن الظن بالله.
0: نعم
1: إذن هو مرتبط بالإيمان بالله.
0: نعم
1: ففي اللحظة التي يغفل فيها الإنسان عن الله سبحانه وتعالى ينفرد به الشيطان وتنفرد به نفسه.
0: نعم
1: الشيطان لا يستطيع أن يوسوس أو أن ينفرد بالإنسان إلا إذا ابتعد الإنسان عن معية الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأنبياء حينما كانوا يقولون إن معي ربي،
0: سيدي
1: في لحظات القلق، في لحظات الرعب، في لحظات الخوف التي أصعب من الخوف الذي نعيش فيه نحن، العدو سيقتلك الآن، السيوف كلها حولك، السيوف كلها فوق رسول الله في الغار صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم.
0: الله عليه وسلم.
1: حتى أن سيدنا أبو بكر أصبح يرتعد ويقول لو نظر أحدهم تحت قدم
0: قال له ما ظنك
1: لرآنا.
0: باثنين؟
1: ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: ما ظنك باثنين؟ وقال له ما ظنك؟ نعم
1: ما ظنك باثنين؟ الله معهما.
0: نعم
1: لابد من المعية. إذا الإنسان ابتعد عن هذه المعية انفرد به الشيطان وسبب له هذا وأكثر من القلق.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظنك، فما بالك باليقين إذا ما
1: فما بالنا
0: تفضلت في البداية.
1: نعم باليقين.
0: نعم
1: والله ثالث ما ظنك باثنين، اللهما ثالثهما.
0: نعم.
1: وفي رواية الله معهما.
0: نعم.
1: إذن هنا معية الله سبحانه وتعالى هي تريح القلب. طب معية الله كيف تحدث؟
0: أيوه.
1: هنا في عصرنا ذكر الله كثيرا. هنا أبحث عن الصالحين، عن العلماء، عن مجالستهم، لأنهم سيذكرونني دائما بالله.
0: يعني الإنسان يصحب من يذكره بالله
1: ويصحب الشخص الإيجابي.
0: صحيح.
1: لأنني إذا صحبت الآخر سيصنع لي مشكلات، كما أخبرنا بذلك القرآن، والمرجفون في المدينة.
0: نعم.
1: قد يعلم الله المعوقين منكم.
0: نعم.
1: إلى آخره. إذن فهؤلاء دائما سلبيين، فهؤلاء ويصنعون لنا مشاكل كثيرة في هذا الباب. فيصحب الصالحين فهم يذكرونه دائما بالله، فهو ليس أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه واصبر نفسك
0: مع الذين.
1: إذن لا تكون وحدك.
0: صحيح.
1: يعني يا رسول الله لا تجلس وحدك ولا تعيش وحدك، رغم أن الوحي معه ويؤيده ويقويه ويدعمه ويقوي قلبه، ورغم ذلك قال له نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذن فمعية الله وذكر الله هذا يطمئن القلب من المخاوف التي تحيط به، ولن تتركه ما بقي فوق هذه الأرض
0: ما شاء الله.
1: وإلى الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ويعني أريد أن أذكر السادة المستمعين.
0: نعم.
1: وأقول لهم أهل الجنة.
0: نعم.
1: من صفاتهم التي نراهم عليها في الدنيا قبل أن نذهب إلى هناك أنهم دائما يذكروننا بها.
0: اللهم اجعلنا ومستمعين منهم
1: ويذكروننا بالله. الآخر يتكلم عن البورصة والأسعار وكذا، لكن هذا دائما ما يذكرني بالجنة، كما مثل هذا البرنامج مثلا. نذكر بعضنا بعضا بالله سبحانه وتعالى وبالتفاؤل وبالابتعاد عن التشاؤم، وأن الله يحب هذا، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم كانت هذه حياته، وصحابته كانوا على هذا المنهج. وإذن من صفات أهل الجنة في الدنيا نستطيع أن نعرفهم، هم دائما يذكروننا ويأخذوننا إلى هذا الطريق. أهل الدنيا إذا بدأنا نذكرهم ممكن يغضبون، يقولون ماذا تتكلم عن النار والجنة، يبحث عن يقول لنا ماذا في البورصة اليوم. هو يستريح في هذا الطريق، ربما يجلب له المشاكل حتى في الآخر وينام تعيس حزين إلى آخره. طب أهل الجنة هو يأخذك إلى طريق، فأنت تغضب منه وتقول يا أخي ذكرني، مش لقى إلا الموت، موت كذا، فقول لنا الأسعار وشوف الدنيا النهاردة إلى آخره. فنجد آية في القرآن الكريم والله تصلح عنوانا لبحث كبير، أن هذه صفات أهل الجنة إن أخلصناهم بخالصة
0: ذكر الدار،
1: تكون
0: وإنهم عندنا لمن
1: نقف
0: المصطفين
1: عند
0: الخير.
1: الأولى،
0: نعم.
1: يقول أخلصناهم بخالصة ذكر الدهر، دائما يذكرون الدهر، هذه من أهم صفاتهم. يقول أخلصتهم بهذه الخالصة، خصصتهم بهذه الخصيصة، أهل الجنة أخلصناهم بخالصة، كيف نعرفهم يا رب؟ قال ذكر الدهر، دائما يذكرون الدار الآخرة، دائما يذكروننا بها، يذكروننا بالجنة، يذكروننا بما عند الله، يذكروننا بما يحبه الله، بما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، بما كان عليه عباده الصالحون إلى آخره، وأنبياءه وما إلى ذلك.
0: نعم أستاذنا، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. كيف نضبط ميزان حسن الظن ليكون وقودا للعمل لا ذريعة للكسل؟ وهل يعذر الإنسان إذا غلبه التشاؤم لحظيا؟ وحضرتك أستاذ في هذا الباب، أستاذ فقهي،
1: هذا الحديث هو ركن ركين في باب التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى،
0: ونعم بالله،
1: لأن من إحسان الظن بالله أن نتيقن
0: نعم
1: أن ما عنده هو الخير، أن نتيقن أن الله سبحانه وتعالى جعل مع العسر يسرين، ليس يسرا واحدا.
0: نعم.
1: أن نتيقن أن ربما أن نكره نحن شيئا وفيه الخير كله، وعسى أن تكرهوا شيئا
0: وعسى
1: وهو خير لكم، ربما فيه الخير. فمن حسن الظن بالله، الفرق بين حسن الظن بالله الصحيح وبين التواكل، حسن الظن بالله أو التفاؤل المشروع والتفاؤل الموهوم، التفاؤل المشروع فيه أخذ بالأسباب مع طلب النتيجة، التفاؤل الموهوم ترك للأسباب مع طلب النتيجة،
0: اللي هو التواكل.
1: التواكل، نعم، فهناك فرق بينهما. فالطالب الذي عنده تفاؤل هو يذاكر جيدا
0: ويأخذ بالأسباب
1: ويبذل مجهود ويطلب من الله
0: التوفيق،
1: التوفيق والتفوق.
0: نعم.
1: الطالب الذي يقول أنا متفائل، وهذا نقول لو أنت تفاؤلك هذا وهم وليس تفاؤل حقيقي مناسب للتفاؤل الذي يريده الإسلام، الذي يترك المذاكرة وينام ويلعب وكذا، وفي الآخر يطلب من الله النتيجة التوفيق والتفوق إلى آخره، وربما يطلبها بأساليب غير مشروعة إلى آخره، فهذا ليس متفائلا تفاؤلا مشروعا موافقا لصحيح الإسلام، بقدر ما هو متفائل تفاؤل موهوم في رأسه هو فقط، وليس فيما يريده الإسلام أو ما يريده الله سبحانه وتعالى من المسلم. فهذا تفاؤل مشروع، هذا تفاؤل موهوم. التفاؤل المشروع فيه كما قلت بذل المجهود وطلب النتيجة. ويحضرني هنا قصة العبد الصالح الذي كان من بني إسرائيل، وقبل موته كانت عنده بقرة، وهي المذكورة في سورة البقرة وكلنا نقرأها، وقبل أن يموت كان عنده طفل صغير ولا يعرف أين يضع هذه البقرة، أمانة عند من، ففكر فكان لم يجد إلا الله سبحانه وتعالى في باله، حسن الظن بالله والتفاؤل بأن ما عند الله أقرب إليه من كل الدنيا وما فيها، فقبل

0: آخرون أو ما إلى ذلك. فقالت له: حتى نعرف أن البيت الصالح والذي فيه حسن ظن بالله
1: بالله.
0: وتفاؤل،
1: نعم
0: وهذا كان مناسبا لحالهم،
1: صحيح.
0: نحن يناسب حالنا أشياء أخرى، لكن نحن نتكلم عن بيئة معينة. ولكن القاسم المشترك بيننا وبينهم أن نحسن الظن بالله
1: بالله.
0: وأن نتفائل، وليس بالطريقة نفسها
1: ولكن
0: يعني.
1: كلهم بطريقته.
0: نعم. فقال لها: يا أمي، كيف أنا أحصل عليها وكيف أصل إلى آخره، وأنا قد كبرت وهي لها من السنوات ما لها، لابد وأنها غير موجودة الآن.
1: صحيح.
0: فقالت له: يا بني، إن أباك توكل على الله واستودعها، فتوكل أنت أيضا على الله واستردها،
1: الله.
0: كما توكل هو على الله واستودع الله، توكل أنت أيضا على الله
1: في استرداده.
0: واستردها. بالمعنى الذي قلناه، أن يبذل المجهود وأن يتحرك وأن يطلب من الله أن يصل إلى النتيجة متفائلا بما عند الله وبحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فخرج الولد، لأن البيت صالح، الأم والأب. فخرج الولد وبحث عن البقرة، كانت البقرة تجري في المراعي وكانت لا تستقبل يد أي أحد يقابلها، حتى وصلت إلى هذا الابن، هو
1: الله
0: يبحث عنها وهي
1: تبحث
0: وديعة
1: عنه
0: عند الله سبحانه وتعالى،
1: وكأنها تبحث عنه.
0: وتبحث عنه لأنها عند الملك.
1: نعم.
0: ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا
1: ببيعكم
0: ببيعكم
1: الذي
0: الذي
1: بايعتم.
0: بايعتم به،
1: نعم.
0: وذلك هو الفوز العظيم. فهنا أخذ البقرة. بني إسرائيل، الله هيأ الأسباب وهيأ الظروف لحادثة بني إسرائيل حينما قتل العم ابن أخاه حتى يرثه، ولم يكن له وارث غيره وهكذا. فطبعا ورمى الجثمان في منطقة أخرى غير المنطقة التي يعيش فيها، حتى يأخذ منهم الدية أيضا، يعني
1: نعم.
0: قتل الابن ابن الأخ وسيأخذ الميراث وسيأخذ الدية من المنطقة الأخرى، لأنه سيتهمهم بقتله وهكذا. فطبعا هم نفوا هذا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها.
1: والله مخرج ما كنتم
0: فهنا
1: تكتمون.
0: نحن عندنا الحكم لم يكن قد نزل في بني إسرائيل في هذا الوقت، وهو حكم اسمه حكم القسامة، يعني إذا وجدنا قتيل في منطقة ما، فطبعا هنا ولا توجد أدلة أو بينة على من قتل، فهنا القاضي يوجه اليمين، نسميها يمين، على 50 من كبارهم أنهم لم يقتلوا ولم يعرفوا القاتل إلى آخره. فطبعا إذا كانوا أقل من 50 أو مكان صغير، توجه تكون الأيمان تصل إلى 50،
1: نعم
0: من حلف يحلف مرة أخرى
1: نعم
0: حتى تكون
1: حتى يصل
0: الأيمان
1: ل 50.
0: إلى 50. فإذا طبعا حلفوا جميعا بأنهم هكذا، كانت الدية على بيت المال أو على الدولة أو ما إلى ذلك. الحكم كان هكذا، اسمه القسامة، وهذا الحكم عندنا حتى في الإسلام. فهنا الله هيأ الأسباب، هيأ الظروف لهذا القتيل. الله أمرهم أن يبحثوا عن بقرة لأنها هي التي ستدلهم على القاتل إلى آخره، لأن الكل أنكر. فادرأتم، يعني كل واحد حلف أنه لا يعرف، الدرأ يعني منع أو
1: نعم.
0: أبعد عن نفسه التهمة إلى آخره. فبدأوا يبحثون عن البقرة بالمواصفات التي ذكرها القرآن وكلنا نعرفها، حتى وجدوا الصفات لم تتحقق إلا في هذه البقرة التي عند هذا
1: سبحان
0: الطفل
1: الله.
0: الذي كبر. فبدأوا يساومونه 3 دنانير، 6، 12، يضاعفون، حتى وصل به الأمر إلى أن قال لهم: لا أبيعها حتى لو أعطيتوني وزنها ذهبا.
1: ذهبا.
0: وكان هذا هو الحال في الآخر، أنهم أعطوه بوزنها
1: ذهبا.
0: ذهبا. فننظر إلى التفاؤل بالله وبحسن الظن بالله، كيف حافظ الله لهذا الصغير
1: على
0: بسبب
1: ولده.
0: التفاؤل
1: سبحان الله.
0: وبسبب حسن الظن بالله على هذه الثروة التي لو كان الأب نفسه موجودا
1: ما
0: ما كان
1: حصلها.
0: يستطيع
1: نعم.
0: أن يحصل عليها، ولو كانت الأم، ولو كانوا في قمة الذكاء. إذن حسن الظن بالله هو آثاره كبيرة جدا، ويعني هكذا كان الأنبياء وكان الصالحون رضوان الله عليهم أجمعين.
1: سنتحدث عن الأنبياء والنماذج بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
0: يحنو علي بعطفه.

0: ما زلنا إخوتنا إخوة الإيمان مع حضراتكم في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة وعنوانها التفاؤل، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي أستاذ الفقه وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. مرحبا بفضيلة الدكتور.
1: يا أهلا وسهلا بسيادة الدكتور خالد
0: حضرتك
1: والسادة المستمعين.
0: الله يكرم، حضرتك كنت قبل الفاصل ذكرت أن مع العسر يسرين، كيف ذلك؟
1: بالنسبة لهذه القضية هي مذكورة في القرآن الكريم في قول الله تعالى إن مع العسر
0: يسر.
1: يسرا،
0: نعم
1: اثنان هكذا.
0: يعني ألف الاثنين.
1: نعم،
0: نعم
1: وكررها مرتين، إن
0: نعم
1: مع العسر يسرا، إن مع العسر
0: يسرى.
1: يسرا،
0: نعم، والتكرار للتأكيد.
1: للتأكيد. وسيدنا رسول الله
0: عليه
1: صلى
0: السلام
1: الله عليه وسلم قال لنا لن يغلب عسر يسرين.
0: نعم صلى الله عليه وسلم
1: إذا صلى الله عليه وسلم،
0: عليه السلام
1: إذا كانت هناك شدة عند الإنسان اعلم بأنه سيأتي بعدها سيأتي فرجان ويسران أو
0: نعم
1: أكثر. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه إذا شعر بشدة أو بضيق أو بكرب لم يقل يا رب أذهب الكرب، لا، بل كان يطلب أن يشتد.
0: كان يطلب أن يشتد. نعم
1: فيقول يا أزمة اشتدي
0: اشتدي.
1: فتفرجي،
0: الله،
1: طالما أنها وصلت إلى قمتها
0: مع قمة
1: خلاص
0: الشدة
1: بعد الكمال النقصان هي ستذهب،
0: تأتي
1: سيأتي لها
0: الانفراج.
1: النقصان ويأتي المقابل لها بإذن الله تعالى.
0: وهذا من باب التفاؤل
1: من
0: أيضا.
1: باب التفاؤل، والمؤمن يفهم هذا، المؤمن يفهم قوانين الله في الكون ويفهم سنته جيدا، فلذلك الكل يكون في كرب إلا المؤمن.
0: الله.
1: إن معي يا رب، هو يعرف خطط الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولذلك لو يعني سمحت لي أن
0: تفضل.
1: أذكر نفسي وأذكر السادة المستمعين فقط، سيدنا يوسف سأذكر من قصته.
0: نعم، هو ده، هذا هو
1: نعم
0: كان السؤال المطروح.
1: آه نعم
0: سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وسيدنا أيوب
1: نعم
0: في قصصهم الفيض بالأمل، فكيف نستقرئ بس في فقه الأمل
1: في فقه الأمل،
0: والواقع المعاصر.
1: نعم،
0: نعم
1: متعلقة باليسرين. سيدنا يوسف وهو في السجن، نحن نعرف أن سيدنا يوسف لبس في السجن بضع سنين
0: نعم
1: وبسبب إخوته وبسبب ما حدث له إلى آخره. وهو في السجن كان معه اثنان، والاثنان وجد فيه الصلاح، نراك من المحسنين. كل من رأى سيدنا يوسف حتى في السجن حتى في الأماكن السيئة
0: صحيح
1: أن يكون هذا الرجل له قبول عند الله،
0: سبحان الله،
1: حتى المجرم يشهد له بذلك.
0: سبحان الله.
1: فالمهم هما من معه في السجن، واحد منهما كان يسقي الملك أو كان مسؤول عن الخمر في بيت
0: اللي هو دخل معه
1: الملك.
0: السجن فتيان،
1: أما أحدهما فيسقي
0: فيسقي
1: ربه
0: ربه
1: خمرا
0: خمرا، وأما
1: وأما
0: الآخر
1: الآخر.
0: فيصلب فتأكل الطير من رأسه.
1: فسيدنا يوسف بعد أن ذكر له الرؤيا التي رأياها في المنام
0: نعم
1: وفسرها لهما إلى آخره، فعرف أن أحدهما سينجو من السجن والآخر سيقتل. فقال للذي سينجو وقال للذي ناج منهما،
0: وقال الذي ظن أنه نجم
1: ظن
0: منه
1: أنه ناج منهما،
0: وادكر بعد أم
1: لا اذكرني
0: عند ربك.
1: عند ربك. طلب منه أن حينما يذهب إلى الملك ويرجع إلى عمله في السابق أن يذكر الملك ويقول له هناك رجل
0: اذكرني رب.
1: مظلوم
0: نعم.
1: وحدث له كذا، ويحكي له القصة لعله يخرج بهذه الشفاعة. السجن صعب على أي إنسان. هنا سيدنا يوسف طلب هذا الطلب، أن يخرج من السجن بهذه الطريقة.
0: فأنساه
1: أنا
0: الشيطان.
1: سأسلط الضوء على جزئية مهمة جدا.
0: اتفضل.
1: فأنساه الشيطان فلبس في السجن، وكأن الله يقول له يا يوسف هذا تفكير ليس جيد، اسكت، أنا الذي سأدبر لك، أحسن الظن بي واسكت، وأنا الذي سأدبر لك كل شيء.
0: الله.
1: فلبس في السجن بضع سنين. سيدنا يوسف لا يتوقع ماذا سيحدث، لا يتوقع. ثم هيأ له الأسباب
0: لأن يخرج ملكا.
1: ما انظر، نحن في بيئة محافظة، البيئة المصرية محافظة، هو إذا خرج بالطريق الأول، طريق الواسطة أو الشفاعة، هو كان قد دخل بتهمة ماذا؟ تهمة مس الشرف والعرض متعلقة بزوجة
0: أيوة
1: الوزير.
0: نعم
1: ونحن نعرف في بلادنا إذا أي إنسان سمعته سيئة في هذا الباب، الكل يخاف منه، الكل يخاف أن يدخله حتى البيت، لن يستطيع حتى يجلس أمام بيت أحد، حتى يمسح حتى أو يعمل في أي مهنة.
0: يسمونها مخلة بالشرف.
1: الشرف، أنت ستخاف منه على أهلك، وأنا أخاف منه، وكل الأسر ستخاف،
0: نعم
1: لأنه دخل بهذه التهمة السيئة. طب إذا خرج، لا زالت التهمة في ذهن الناس،
0: ومع العلم أنه مظلوم.
1: ولكن عند الناس سوقت
0: أيوه
1: التهمة على أنها متعلقة بهذا، والدعاية والإعلام نحن نعرف لها دور كبير في أذهان الناس، فالتهمة لا زالت لاصقة بأذهان الناس.
0: صحيح
1: القرآن هو الذي برأ وحكى لنا بعد ذلك،
0: نعم نعم
1: لكن في وقتها لا زال متهما في هذا الحال.
0: نعم
1: ماذا حدث؟ كأن الله يقول له اسكت يا يوسف، أنت لا تعرف العواقب والمآلات إذا خرجت بهذه الطريقة، وخرجت بالواسطة ومن الباب الضيق الخلفي، باب من سلم الخادمات وما إلى ذلك. أنا سأرتب لك ترتيبا يا يوسف حتى تخرج من الباب الواسع أمام العالم بأكمله، وأرد لك شرفك واعتبارك،
0: يليق بمقام النبوة.
1: فهيأ له الأسباب. والملك رأى رؤيا، والذي نسي من الذي كان معه في السجن ونسي أن يذكر الملك، حينما حكى الملك الرؤيا أكثر من مرة تذكر أن هناك رجل صالح كان في السجن ويفهم في تفسير الرؤيا، فأخبر الملك أن هناك رجل صالح ويفهم في كذا، وكلنا نعرف القصة. فذهب إلى سيدنا يوسف حتى حكى له الرؤيا، ففسرها لهم تفسيرا أقنعهم وأقنع الملك. فقال الملك ائتوني به. فسيدنا يوسف هنا من باب كما نقول يبيع بيع الغناوة. فقال سيدنا يوسف ماذا قال؟ قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك
0: فاسألهم
1: لن آتي. أريد دليل البراءة أولا، أريد أخرج من الباب الواسع. اسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، إلى آخره. فجاءوا بالنسوة، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟
0: نعم.
1: قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء.
0: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق،
1: وأنا راوتته عن نفسه.
0: نعم.
1: الآن حصحص الحق، أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب
0: وأن
1: الله لا يهدي كيد الخائنين.
0: نعم.
1: إلى آخر الآيات.
0: نعم.
1: هنا سيدنا يوسف خرج من أي باب؟ الباب
0: الواسع.
1: الضيق أم من الباب الملكي الواسع؟
0: الباب الواسع.
1: خطة الله له أفضل أم خطته هو؟
0: وباب يليق بمقامه.
1: ولم يكن يحدث له هذا إلا لأنه مؤمن بالله.
0: نعم.
1: ومتفائل بالله. وأنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وأنه مستمسك بباب الله حتى ولو سجن، حتى وهو
0: الله
1: في السجن،
0: وكافأه
1: الله سبحانه وتعالى.
0: كذلك في قصة أبيه،
1: وفي قصة
0: سيدنا يعقوب عليه السلام، مع يعني الأمل والتفاؤل في إيجاد ابنه.
1: نعم. يعني هو لم يفقد ولدا واحدا، بل فقد سيدنا يوسف وفقد أخاه الآخر، ففقد الابنين معا. ورغم ذلك قال لإخوته لا تيأسوا من روح الله،
0: إنه
1: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ألم تجعل

0: ما زلنا إخوتنا إخوة الإيمان مع حضراتكم في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، وعنوانها الإسلام يدعو للتفاؤل وينهى عن التشاؤم. ومعنا ومعكم الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. مرحبا سعادة العميد.
1: أهلا وسهلا بسيادة الدكتور خالد.
0: الله
1: أهلا
0: يكرمك.
1: وسهلا.
0: يعني لو نعرك سريعا على تأكيد سيدنا يعقوب وسيدنا أيوب على قصصهم التي تفيض بالأمل استكمالا لما قبل الفصل.
1: نعم، كما قلنا سابقا سيدنا يعقوب فقد ابنه سيدنا يوسف،
0: نعم
1: وطبعا يعني الروايات التاريخية يعني اختلفت، يعني وفقدوا كم سنة، ولبث في السجن بضع سنين، لكن قبلها كان مفقود وبعدها أيضا كان
0: نعم نعم
1: مفقود. فبالنسبة لسيدنا يعقوب الروايات تبدأ من 18 سنة لغاية 40،
0: والابن الآخر كذلك.
1: والابن الآخر ففقدوا يعني 18، بعض الروايات بتقول 36، بعضهم يعني 40،
0: إلى
1: يعني
0: أن فقد بصره.
1: طبعا ومدة كبيرة جدا. الأب يعني كبده محروقة
0: نعم
1: ليلا ونهارا، وطبعا الإنسان إذا فقد عزيز البداية بتبقى صعبة، وكل يوم بيمر بيبقى أصعب أصعب أصعب. فطبعا ففقد البصر،
0: لكنه لم يفقد الأمل،
1: ولكنه
0: وده
1: لم
0: المهم.
1: يفقد الأمل، ولم يفقد التفاؤل، لم يفقد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، رغم أنه يعني كما أخبرنا القرآن ابيضت عيناه من الحزن،
0: نعم
1: رغم أن معه الوحي ومعه ما يدعمه
0: نعم
1: ويقويه، لكنه بشر في النهاية،
0: ويقول يا
1: في
0: بني
1: بشر
0: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح
1: من
0: الله.
1: روح
0: نعم،
1: الله.
0: يعني هو يدعو
1: نعم نعم
0: أبناءه إلى التفاؤل أيضا،
1: نعم
0: وكأن هذا الأمر يعني يرى أن التفاؤل لآخر لحظات في حياته.
1: لآخر لحظة. فقال لا تيأسوا من روح الله، وصدق حسه، وصدق حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى،
0: نعم
1: وصدق تفاؤله. ولذلك في النهاية حينما رجع أبناؤه بقميص يوسف، ماذا حدث؟
0: في البداية خالص،
1: في النهاية
0: في النهاية.
1: بعد أن قال لهم لا تيأسوا من روح الله
0: نعم نعم
1: إلى آخره،
0: يعني بعد اذهبوا بقميصي هذا فألقوه
1: بعد
0: على وجه
1: سيدنا
0: أبي.
1: يوسف ما نعم ما أعطى
0: نعم
1: لهم القميص وقال فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا،
0: قال إني لأجد ريح يوسف.
1: حتى في هذه الحالة وهم لم يخبروا أنهم التقوا بيوسف
0: الله
1: بعد،
0: أكبر. نعم
1: حتى في هذه اللحظة، في يعني حتى إذا استيأس الرسل الكل يأس تماما،
0: نعم نعم نعم
1: 40 سنة، فقال إني لا أجد ريح
0: ريح
1: يوسف
0: يوسف
1: قبل أن يقولوا له أي شيء،
0: لولا أن تفندوا.
1: قبل أن يقولوا أي شيء. ثم قالوا له ما قالوا بعد ذلك،
0: فجاءت البشارة.
1: فلما قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، من يجلسون معه حتى جاءت البشارة، يعني وقالها لمن يجلسون معه،
0: نعم نعم
1: إني لا أجد ريح يوسف على بعد كيلوهات.
0: سبحان الله.
1: يا الله. فهنا يعني هذا يعطي لنا درس كبير جدا، أن الإنسان يكون في حال تفاؤل حتى ولو كان في قمة الشدة وفي قمة اليأس، والكل يقول خلاص انتهى الأمر، يقول انتهى الأمر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم
0: إنهم
1: قد
0: قد
1: كذبوا
0: كذبوا
1: جاءهم
0: نصرنا
1: نصرنا. النصر
0: فنجي
1: يأتي في
0: من
1: هذه
0: نشاء.
1: اللحظة،
0: نعم
1: اللحظة التي يصل فيها الإنسان إلى درجة اليأس، فيأسه يكون يأس في الأسباب، أما يأس في المسبب فهذا
0: نعم
1: عيب بالنسبة للمؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم
1: ولذلك حتى رأينا في غزوة الأحزاب
0: صحيح.
1: الأعداء أحاطوا بالمسلمين من كل جانب، السيوف تلمع، يعني المسلمون خلاص هم في خانة، كما نقول في خانة
0: خندق.
1: كما نقول هم محاطون بالأعداء،
0: نعم
1: والأعداء جاءوا من كل القبائل ومن كل الدول المحيطة، هناك تحالف دولي على استئصالهم وقتلهم في هذا الوقت الضيق. حتى أن سيدنا عمر كان يقول لا يستطيع أحدنا أن يذهب ويتبول من شدة الرعب، هو إذا تحرك ممكن السيف فوق رأسي من أي مكان
0: نعم
1: وما إلى ذلك. وفي هذه الحالة وهم في حال الرعب والخوف، زاغت الأبصار،
0: وبلغت
1: بلغت القلوب
0: القلوب
1: الحناجر،
0: الحناجر
1: تظنون
0: وتظنون بالله الظنون.
1: هنا في هذه الحالة الرسول صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: السلام.
1: يضرب لنا المثل الأعلى في التفاؤل وفي حسن الظن بالله في هذه الحالة، ويقول لهم ستفتحون فارس. سيدنا عمر يقول نفتح فارس؟ أنا مش عايز، لا أستطيع أذهب إلى الموت، وأنت تقول نفتح فارس؟ طب نخرج بما نحن فيه أولا. والرسول يحكي لهم أنهم سيفتحون أكبر دولة في العالم
0: الله
1: مثل
0: أكبر.
1: أمريكا وروسيا اليوم مثلا، يقول ستفتحون فارس وتأخذون مش عارف سواري كسرى وكذا وكذا إلى
0: وعدد
1: آخره،
0: أشياء كثيرة.
1: وعدد أشياء كثيرة في هذه الحالة. ولذلك حينما فتحت فارس بكى سيدنا عمر وتذكر الواقعة
0: وتظنون بالله الظنون.
1: وتذكر إذن ما كان هذا ليحدث لولا حسن الظن بالله،
0: نعم.
1: لولا التفاؤل. هنا التفاؤل هو الطاقة الإيجابية، هو الصحة النفسية، هو السلام النفسي، هو القاتل للأعداء.
0: هو حسن الظن بالله.
1: نعم
0: نعم
1: نعم تفضل.
0: أستاذنا، نرى اليوم حالة من الإحباط لدى قطاع واسع من الشباب. كيف يمكن للمؤسسات الدعوية والتربوية أن تتبنى فقه التفاؤل لمواجهة حالة السلبية هذه؟
1: كما قلت في البداية، هناك يعني لابد من برامج دعوية منظمة مرتبة موجهة، برامج إعلامية أيضا منظمة
0: لا.
1: موجهة، برامج تربوية في مدارسنا في جامعاتنا. يعني أنا كأستاذ في الجامعة حينما أدخل محاضرتي دائما أعطي لطلابي الأمل والتفاؤل، وأننا في أوضاع جيدة، في وقت سابق ما كنا يعني نتخيل أننا سنصل إليها، بل كنا في حال ربما متشائمين في وقتنا، أو كنا يعني نقول نحن لا نجد فرص عمل أو كذا أو كذا إلى آخره، أو الشقق السكنية. يعني أنا أذكر في البداية، في بداية التسعينات مثلا حينما تخرجنا لم تكن هناك مدن جديدة في مصر كلها، وكان هناك ما يسمى بقانون الإيجار القديم فقط، الذي يدخل غرفة أو شقة لا يخرج منها أبدا، فكان
0: يعني
1: من عنده غرفة لا يعطاها لأحد أبدا.
0: حضرتك بتقول إن
1: نعم
0: المحاضرة لا تكون لبث العلم فقط،
1: لابد،
0: وإنما يكون هناك جوانب تربوية وجوانب تدعو للتفاؤل حتى لا ييأس الشباب.
1: إذا أنا لم أتفاعل مع طالبي وأتفاعل معي فأي فائدة من التعليم الذي أعلمه؟ يعني التعليم الذي لم يعطني منتجا جيدا مفيدا لنفسي لأسرتي لوطني، هذا التعليم فيه قصور.
0: صحيح.
1: وفي كل التخصصات لابد وأن أربطها بالتنمية وأربطها بحاجة المجتمع. أي فائدة من تخصصي إذا لم يكن له فائدة للمجتمع،
0: صحيح.
1: إذا لم ينعكس على أسرتي، إذا لم ينعكس على التنمية، إذا لم ينعكس على مواطنتي، إذا لم ينعكس على علاقاتي بالآخرين، إذا لم ينعكس على كيفية تعامله مع المشاكل، سيقابلك مشاكل، لأن أنك جئت إلى دار الدنيا فأنت لست في الجنة الآن.
0: صحيح.
1: فأدار الدنيا كلها امتحان وكلها ابتلاء. طب امتحان هذا في أي شيء؟ امتحان هذا وارد أن يكون في أي مادة، في رياضة، في كيمياء. واحد امتحانه في الوظيفة لا يجد وظيفة، واحد امتحانه في النقود سواء بالعطاء أو بالمنع، حتى
0: صحيح
1: العطاء
0: صحيح
1: نفسه
0: صحيح
1: امتحان،
0: صحيح.
1: وهكذا. واحد امتحانه مع الزوجة، واحد هي امتحانها مع
0: مع
1: الزوج،
0: الزوج كمان.
1: أو امتحانه مع الأم، أو امتحانه مع الأب. لأن البعض إنما يجد مثلا أن والده يفكر بتفكير قديم جدا لا يناسبه في هذا العصر، ربما يعني يشتمه أو يكون عاق أو هو يصل إلى درجة انتحار أو كذا، والعياذ بالله، بسبب الفجوة في التفكير بين الأجيال المختلفة وما إلى ذلك.
0: بين
1: إذن
0: الأمور.
1: يجب أن أهيئ أولادي إلى أنه ستقابله مشاكل كثيرة، ربما لا يعجبه الأب إذن يصبر عليه، ولا يعجبه الأم، لا يعجبه الأستاذ، لا يأتي ويقول أستاذ يظلم أو يفعل أو إلى آخره. لابد أن يكون جهازه المناعي قوي، يتعامل مع الأحداث المختلفة مثل الستانلس، يتعرض للبرد الشديد، للحر الشديد، هو قوي في ذاته. ولذلك القرآن الكريم نفسه علمنا في قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض
0: فتنة.
1: بعض هنا نكرة، لا نعرف من فتنة لمن. إذا معناها أن النكرة في سياق تفيد العموم هنا، فهنا
0: لأن بعدها قال أتصبرون.
1: إذن معناها كلنا فتنة لكلنا،
0: لبعض.
1: فأنا فتنة لأولادي، هم فتنة لي، ربما هم لا يعجبونني وأنا أيضا لا أعجبهم، ربما طلاب يقولون الأستاذ يفعل كذا وأنا أقول هذا جيل كذا وكذا ولا يصلح إلى آخره. إذن كلنا فتنة لبعض. طب الحياة صعبة يا رب، ماذا نفعل؟ قال
0: أتصبرون.
1: وضع لنا الإجابة في كلمة واحدة، أتصبرون. ثم بعد ذلك قال وكان
0: وكان
1: ربك
0: ربك بصيرا.
1: بصيرا،
0: نعم.
1: وأنا أراكم أرى من سيصبر من الذي لم ولن يصبر إلى آخره.
0: نعم.
1: وكل هذا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا
0: ولا
1: كبيرة
0: كبيرة
1: إلا
0: إلا
1: أحصاها
0: إحصاها.
1: ووجدوا ما عملوا حاضرا.
0: ولا يظلم
1: إذا
0: ربك أحد.
1: النتيجة، إذا يجب على الشباب أن يتعلم أننا في فتنة، في امتحانات، هذا في كيمياء، هذا في فيزياء كما قلت،
0: نعم.
1: هذا مع والدي، هذا امتحاني جاء مع والدتي أو مع أبي أو مع أخي أو مع ابني أو بنتي أو جاري أو رئيسي في العمل أو مرؤوسي إلى آخره. فكل منا إذا عرف المادة التي يمتحن فيها عليه أن يتفائل وأن يضحك ويقول حاضر يا رب سأصبر إن شاء الله، أنا عرفت أن امتحاني في هذه المادة،
0: نعم.
1: إذا سأتعامل معها. هنا إذا فهم طبيعة الحياة المهمة التي جاء من أجلها عرف كيف سيتعامل معها، والله غششنا وأعطى لنا الروشتة وقال أتصبرون.
0: وكان
1: إذن
0: ربك بصيرا.
1: علينا بالصبر في هذه الحالة، فهو الذي يعطينا هذا التفاؤل ويجعلنا نكمل مسيرة الحياة وهذه الرحلة بسلام إن شاء الله.
0: طيب أستاذنا، ختاما، الروشتة العملية، لو سألت حضرتك على روشتة يومية مكونة من أوراد أو أفكار أو سلوكيات عملية يبدأ بها المسلم يومه ليضمن جرعة تفاؤل لا تنفد، فبماذا تنصحنا والمستمعين؟
1: أنصح كل مسلم أن يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى، لأن ما نفقده أو ما نبحث عنه قليل جدا بجوار نعم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: يعني أشبهها بمثال بسيط جدا، أعطينا لتاجر بضاعة كثيرة ولم يدفع ثمنها، ثم نفاجأ أنه يطلب بضاعة أخرى ويحزن. أنت لم تدفع ثمن الأولى أولا،
0: صحيح.
1: لماذا تحزن على فقد الثانية؟ فأنت أيها الإنسان ادفع ثمن النعم التي أعطاك الله إياها أولا بالصبر وبالشكر. والشكر هنا لابد أن يكون شكرا عمليا وليس قوليا فقط. فكما أخبرنا القرآن الكريم في قوله تعالى اعملوا آل داود،
0: شكرا.
1: إذن الشكر عمل. فشكر النعمة، النقود مثلا أن أساعد بها
0: الفقير.
1: الفقراء والمساكين وأساعد بها المحتاج وأضعها في أبواب الخير، نعم المال الصالح للعبد
0: الصبر.
1: الصالح. إذن المال إذا كان في يد عبد صالح فسيوظفه في خدمة المجتمع وفي خدمة الخير للإنسانية بأكملها. إذن هنا علينا أن نتذكر نعم الله سبحانه وتعالى بدلا من أن نتذكر ما فقدناه حتى نستطيع أن نؤدي الشكر قبل أن نقول اصبر. إذن نشكر أولا، لأن شغلك بالمفقود ينسيك شكر الموجود.
0: الله.
1: الشغل بالموجود أو الاشتغال بالمفقود عفوا ينسي الإنسان شكر على الموجود.
0: نعم.
1: فالبائع الذي يبحث عن الشيء الذي لم يشتريه أو شيء ينسيه أن يدفع ثمن البضاعة القديمة وتتراكم عليه الديون وقد يكون في مشاكل أكثر وأكثر. الأمر الثاني أيضا عليه بصحبة الصالحين كما قلت، فهم يذكرونه بالله سبحانه وتعالى وبحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فيحدث له التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أن يتذكر أن مع اليسر مع العسر يسرين، ففي هذه الحالة يتفائل ويصبر ويشكر الله كثيرا. جعلنا الله من المتفائلين
0: اللهم
1: وممن ابتعدوا عن التطير وعن التشاؤم، وأن يرزقنا صلاح البال كما قال الله في قرآنه وأصلح بالهم.
0: اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان، لقد تعلمنا اليوم أن التفاؤل في الإسلام عبادة وعمل، وأن التشاؤم ضعف في اليقين، وأن الله الذي كفانا ما مضى سيتم علينا فضله فيما هو آت. إخوة الإسلام، في الإسلام والحياة استقام لنا النهج، وبث الضياء في القلوب سناؤها، فعطى بفقه التفاؤل قد جلا شبهات يأس حطمت أرجاءها، فمن هذا الأثير شفى النفوس بيانه كما إذاعتنا تروي ظمؤها. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. شكرا مع الدكتور.
1: شكرا لسيادة الدكتور خالد والسادة المستمعين.
0: الله يكرمك. إخوة الإيمان، لكم تحيات فريق عمل هذه الفترة المفتوحة، الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء، الزميلة منى عثمان معدة هذه الفترة، الزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بحضراتكم في فترة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ القلوب حبا ويصب بها الخير على قائلها صبا، وعلى آله وسلم وقربنا اللهم إليه قربا. سيدي يا رسول الله، والله ما أحببت مثل محمد، فالحب فيه هدايتي ونجاتي، والله ما سكن الفؤاد شبيهه، حب تجلى في ربوع حياتي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلم المؤمنون أن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مصابيح الهدى، أخذوا هداهم من سراج سيدنا رسول الله، تشبعت أرواحهم وقلوبهم بأنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقتفون أثره ويتأسون به في القليل والكثير، ويلتزمون بقوله في اليسير والعسير، فتعلموا من أصحاب سيدنا رسول الله، تيمنوا وتيمموا خطاه صلى الله عليه وسلم، تيمموا خطاه. فقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدلنا على سرعة استجابة أصحاب سيدنا رسول الله لكل ما يأمر به في حينه. يقول سيدنا جابر: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا. فسمع ذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فجلس عند باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود أقبل. إنهم رضوان الله عليهم أخذوا بسنة الحبيب المصطفى، تحملوا الأمانة، كان شعارهم: لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك. سرعة الاستجابة لأمر رسول الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أدوا أعمالكم، احفظوا أبصاركم، احفظوا ألسنتكم، احفظوا أرواح الناس، إياكم وعورات المؤمنين. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه الذين كانوا معه في مجلسه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. كان من هدي حبيبكم صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع بمرض أحد بادر إلى زيارته والوقوف بجانبه وتلبية رغباته واحتياجاته، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم بالشفاء وتكفير الذنوب. وهناك حديث وارد عن السيدة عائشة ذكرت فيه دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا، أنه كان يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا هو الإحساس بالآخرين، هنا تلتقي الأرواح، هنا نلزم ركن الطاعة، ذلك الركن اليماني الذي نتيمنه بقلوبنا وأرواحنا. حين تلتفت أرواحنا وقلوبنا إلى سيدنا رسول الله في صنيعه مع المريض، في صنيعه مع المسكين، في صنيعه مع الفقير، في صنيعه في بيته، في تصرفات حياته كلها، علينا أن نلزم قلبه الشريف، ففي قلبه النجاة. علينا أن نجعل فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سلوكيات حياتنا، في مواصلاتنا، في شركاتنا، في أعمالنا. هلموا وأقبلوا على قلب سيدنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن أهمية النصيحة في دين الله. ضيفنا الكريم، الدين النصيحة، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نرجو أن تحدثنا عن أهمية مقام النصح في دين الله عز وجل.
5: الحمد لله لم يزل بديعا خلاقا، أودع البرية مشاعر نوازع وأشواقا، وأعقبها على ذلك جزاء وفاقا. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعمر القلب إشراقا والروح ندا وإيراقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا أبد الدهر رقراقا. أما بعد، فإن النصح له مقام عظيم في دين الله، وجاء الإسلام وأكد عليه وأكد على لزومه وضرورة إشاعته بين أبناء المجتمع المسلم، وذلك يتضح من أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرطه على من يبايعه على الإسلام. جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة: إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح، أي وعلي النصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. وعلى العكس من ذلك مستمعي الكرام، من أصم أذنيه عن سماع النصح وأعرض عن التذكير شأن كل مستكبر، قال الله في حقه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إنه استكبار على الله وعتو عن أمره. جاء في كتاب الله بيان عاقبته فيما خص الله من أنباء ما قد سبق من الأمم الهالكة وما نزل بهم من بأس الله نتيجة إعراضهم عن نصح المرسلين، ليكون عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين، وآية بينة على وبال عاقبة كل من حاد الله وصد عن سبيله وعاد أولياءه وأصم أذنيه عن سماع النصح ولم يستجب للتذكير، بل تشبث بباطله واتبع هواه وكان أمره فرطا، كما في خبر ثمود قوم صالح عليه السلام حين أصموا آذانهم عن تذكيره وتحذيره، فقال في شأنهم: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وقال الله عز وجل في شأن مدين نبي الله شعيب عليه السلام: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟
4: ضيفنا الكريم، ومتى تكون النصيحة لها التأثير البالغ؟
5: إن النصيحة لن تكون بالغة مبلغها في التأثير إلا حين يكون الناصح صادقا مخلصا لله في نصحه، عظيم الشفقة على خلقه، مريدا لهم الخير بتجنيبهم أسباب الهلكة، دالا لهم على سبل النجاة، حكيما عليما بأولويات الأمور، فلا يقدم ما حقه التأخير ولا يؤخر ما حقه التقديم، قادرا على الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار والعاجل والآجل، لا سيما في النوازل وحين يتعلق الأمر بقضايا كبرى وما تعم به البلوى وتعظم آثاره وتتسع أبعاده، وأن يأخذ نفسه بالرفق في نصحه وفي شأنه كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يكون الرفق في شأن إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وفي الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ساعتها يكون للنصح طريقه إلى النفوس وسلطانه على القلوب، وتبرأ به ذمة الناصح، وتقوم به الحجة على المنصوح. وبالتالي مستمعي الكرام، اتخذوا من النصيحة منهجا وسبيلا يتعين سلوكه لبلوغ الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة والفوز في الآخرة، وتذكروا قول الله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
4: ضيفنا الكريم، وما هي صفات الناصح الأمين؟ نرجو أن تجلي لنا تلك الصفات.
5: اعلم أن من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك، هي كلمة صادقة معبرة عن واقع لا ريب فيه. فبالنصح يعرف الداء ويوصف الدواء ويسلم الجسد وتنتفي العلة، وبالمداهنة تستر الآفات وتستبقى العلل، فما تزال بالجسد حتى تهلكه. وبهذا يتبين المحب على الحقيقة من الغاش، ويعلم بذلك الصادق من الكاذب. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وما يتيسر من سورة ياسين وحتى الآية 74 من سورة الصافات. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 20 من سورة ياسين إلى الآية 74 من سورة الصافات برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال هكذا: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. قوله تعالى: إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. فتح الدوري الياء وصلا هكذا:

قوله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قرأ الدوري بتخفيف لما على أن إن مخففة من الثقيلة، وما للتأكيد، واللام هي الفارقة، أي وإن كل لجميع هكذا. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. قرأ القمر بالرفع على الابتداء والجملة بعده خبر هكذا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قرأ الدوري بإخفاء فتحة الخاء.

0: وهم يخصمون وهم يخصمون ولا سكت له على مرقدنا. يقرأ هكذا: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قرأ الدوري بسكون الغين تخفيفا، والشغل هو افتضاض الأبكار في الجنة هكذا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قوله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. قرأ الدوري بضم الجيم وإسكان الباء، وهي لغة بمعنى الخلق الكثير هكذا: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. قرأ الدوري بفتح النون الأولى وسكون النون الثانية وضم الكاف من نكس، أي ومن نطل عمره نرده من قوة الشباب ونضارته إلى ضعف الهرم وهو أرذل العمر الذي تختل فيه قواه حتى يعدم الإدراك هكذا: ومن نعمره ننكسه في الخلق. من سورة الصفات قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قرأ الدوري بحذف التنوين على الإضافة هكذا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقوله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. قرأ الدوري بسكون السين وتخفيف الميم من سمع هكذا: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 20 من سورة ياسين وحتى الآية 74 من سورة الصافات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، هذه حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، إن من أعظم النعم التي وهبها الله لعباده أن يرزقهم قلوبا تتآلف على طاعته وتجتمع على مرضاته، فلا يكون الحب بينهم قائما على مال أو جاه أو منفعة، وإنما يكون لله وفي الله ولأجل الله، وهذا هو الحب الذي يبقى. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان مفهوم المحبة في الله من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن الحب في الله هو أن يكون ميزان المحبة والبغض عند المسلم هو رضا الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، يزداد هذا الحب كلما ازداد صاحبه قربا من الله تعالى، وينقص إذا ابتعد عن طريق الطاعة، لأن الأصل فيه أن تكون العلاقة بالله قبل أن تكون بالناس. ومن هنا وضع الإسلام لهذا الحب ضوابط تحفظه من الانحراف، فأولها أن تكون المحبة خالصة لوجه الله تعالى، فلا يقصد بها الإنسان، بل فلا يقصد بها الإنسان منفعة دنيوية ولا جاها ولا مصلحة ولا رياء. كما أن من لوازم هذه المحبة أن يتعاون المتحابون على البر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق، وينصح بعضهم بعضا، ويصبر بعضهم بعضا على طاعة الله. قال الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن شروط الحب في الله أيضا أن يكون المحبوب أهلا لهذه المحبة بما عنده من الإيمان والتقوى والصلاح، وأن تكون المحبة مرتبطة بمدى استقامته، فلا تستوي محبة المطيع بمحبة العاصي، بل تزيد المحبة كلما زادت طاعة العبد لربه، وتنقص إذا نقصت استقامته، مع بقاء أصل الأخوة الإيمانية. كما أن من تمام هذا الحب أن يقدم المسلم حق الله على هوى نفسه، فلا يجعل محبته لأحد سببا في مخالفة أمر الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. وإذا كان الحب في الله صادقا، فلا بد أن تظهر له علامات يشهد بها الواقع. فمن أحب أخاه في الله لم يظلم ولم يخذل ولم يحقر، بل كان عونا له على الخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، إلى آخر الحديث. ومن أعظم علامات المحبة في الله أن يشعر المسلم بآلام إخوته، ويفرح لفرحهم، ويحزن لحزنهم، ويكون معهم كالجسد الواحد، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن ثمار هذه المحبة كذلك أن يعفو المسلم عن زلات أخيه، وأن يقبل عذره، وأن يستر عيوبه، وأن ينصحه برفق ولا يشهر به ولا يفرح بخطئه، بل يرشده إلى الخير ويعينه على الطاعة، ويأخذ بيده إلى ما يقربه من الله عز وجل. لأن المحب الصادق لا يرضى لمن يحب إلا الخير في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أوضح صور الحب في الله السعي في تفريج قرب المسلمين، والوقوف بجوارهم في الشدائد، وبذل المعروف لهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا
نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن هنا نؤكد إخوة الإيمان أن علاقة المسلم بأخيه المسلم يجب أن تكون ابتغاء وجه الله لا لغرض من أغراض الدنيا، وإنما تحقيقا للأخوة التي أمر الله بها ورجاء لما أعده الله للمتحابين فيه من الأجر العظيم.

0: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدتها شيرين أحمد ماجد، ونفذ هندسيا على الهواء الزميل توفيق المعدوي. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة النور.

0: من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول، تقديم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، والطيرة هي التشاؤم بالشيء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها، فإنها لا تضره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد الشيخ محمود علي البنا في 17 من شهر ديسمبر لعام 1926 في قرية شبرباص مركز شبين القوم بمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات ونصف بكتاب القرية. درس علوم القراءات وحصل بعد ذلك على إجازة التجويد من الأزهر الشريف. التحق بالإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم في عام 1948. سجل القرآن الكريم مرتلا في عام 1967. حصل على العديد من شهادات التقدير والتكريم والأوسمة من الدول العربية والإسلامية. في مثل هذا اليوم 20 من شهر يوليو لعام 1986 رحل عنا الشيخ محمود علي البنا بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله. ومن تسجيلاته وبمناسبة ذكرى نستمع إلى قرآن المغرب وما يتيسر من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله.

فاتبعني أهدك صراطا سويا يا

لا تعبد الشيطان.

فاتبعني أهدك صراطا سويا.

إنه كان بي حفيظا.

واذكر في الكتاب إسماعيل

وناديناه من

وكان يأمر

واذكروا في الكتاب إسماعيل واذكروا

لصادق الوعد وكان

وكان يأمر أهله

يا

وبكيا.

من

هل تعلم؟

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات دل علينا القارئ شيخ محمود علي البنا، وذلك بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة الليلة نستمع إلى أمسية دينية من مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينة القاهرة. نستمع في هذه الأمسية إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير وكلمة من الشيخ عبد الرحمن العسكري من علماء الأزهر الشريف إمام وخطيب المسجد، وتختتم هذه الأمسية بابتهالات للمبتهل الشيخ منتصر الأكرت. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:30 إلى 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل أنسنا بك، واعتمادنا عليك، وافتقارنا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل الدكتور خالد الشافعي، ونسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ فترتنا بالقرآن الكريم. على مدى نصف الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الإسراء.

0: من آيات الله البينات تل علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، سعد بكم الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء، وينضم إلينا الزميل إبراهيم الغريب على هندسة الهواء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتي يوسف والرعد. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة يوسف عليه السلام، من الآية 94 إلى الآية 25 من سورة الرعد. قال الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: نوحي إليهم. قرأ ورش كلمة نوحي بالياء المضمومة وفتح الحاء فتصير يوحى إليهم مبنيا للمجهول. وظنوا أنهم قد كذبوا. قرأ ورش كلمة كذبوا بتشديد الذال فتصير وظنوا أنهم قد كذبوا، على عود الضمائر كلها إلى الرسل، أي وظن الرسل أنهم قد كذبهم أممهم فيما جاءوا به لطول البلاء عليهم. فنجي من نشاء. قرأ ورش كلمة فنجي بنونين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة، وتخفيف الجيم بعدها ياء ساكنة مدية فتصير فننجي من نشاء من أنجى. قال الله تعالى في سورة الرعد: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. قرأ ورش الكلمات وزرع ونخيل صنوان وغير بخفض هذه الكلمات فتصير وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، بالخفض عطفا على كلمة أعناب في قوله تعالى: وجنات من أعناب. يسقى بماء واحد. قرأ ورش كلمة يسقى بالتاء بدل الياء فتصير تسقى بماء واحد بالتأنيث مراعاة لللفظ. أإذا كنا ترابا أإنا. قرأ ورش كلمة أإذا بالاستفهام مع تسهيل الهمزة الثانية فتصير أهذا، كما قرأ ورش بالإخبار في أإنا فتصير الجملة كلها هكذا: أهذا كنا ترابا إنا، مع مراعاة نقل حركة

الهمزة إلى الساكن قبلها، وهذه القراءة لغة من لغات العرب. مما يوقدون، قرأ ورش كلمة يوقدون بالتاء بدل الياء فتصير ومما توقدون بتاء الخطاب. ابتغاء حلية أو متاع، قرأ ورش كلمتي حلية أو متاع بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها فتصير ابتغاء حلية أو متاع. ومأواهم جهنم، قرأ ورش كلمة ومأواهم بتحقيق الهمز لأنه مستثنى من الإبدال، كما قلل الألف المنقلبة إلى الياء فتصير ومأواهم جهنم. هذا وبالله التوفيق.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.

والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم

بالله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله.

من أهل القرى؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب، والذي إليك من ربك الحق

السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر

وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع

ماء واحد تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب

أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب

نذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،

فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب

له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه

رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

الأبصار ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

أهليهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى

0: ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر بدءا من الآية 94 من سورة يوسف وحتى الآية 25 من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، تحت عنوان من آداب الحديث يحدثنا الدكتور عبد المجيد مطلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعمة البيان من أجل النعم التي أسبغها الله على الإنسان وكرمه بها على سائر الخلق، وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها ويستوجب شكرها ويستنكر كنودها. وقد عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه، لأن الكلام الصادر عن إنسان ما يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه، ولأن طرائق الحديث في جماعة ما تحكم على مستواها العام ومدى تغلغل الفضيلة في بيئتها. ينبغي أن يسأل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين، هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به، وإعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجر. والمسلم لا يستطيع الاختيار بين الحديث أو الصمت إلا إذا ملك لسانه وسيطر على زمامه بقوة، فكبحه حيث يجب الصمت وضبطه حين يريد المقال. أما الذين تقودهم ألسنتهم فإنما تقودهم إلى مصارعهم. وقد كره الإسلام اللغو لأنه يكره التهافت وسفساف الأمور، ثم إن اللغو مضيعة للعمر في غير ما خلق الإنسان له من جد وإنتاج. وبقدر تنزه المسلم عن اللغو تكون درجته عند الله. إن البعد عن اللغو من أركان الفلاح ودلائل الاكتمال، وقد ذكره القرآن الكريم بين فريضتين من فرائض الإسلام المحكمة هما الصلاة والزكاة. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فإذا تكلم المرء فليقل خيرا، وليعود لسانه الجميل من القول، فإن التعبير الحسن عما يجول في النفس أدب عال، والكلام الطيب العف يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة. فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم، ويمنع كيد الشيطان أن يوهي حبالهم ويفسد ذات بينهم. وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسب حدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر واستطارة شرره. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، ووفقنا إلى الطيب من القول، إنك سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان من آداب الحديث حدثنا الدكتور عبد المجيد مطلوب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

0: القار شيخ محمد صديق المنشاوي وقتل علينا ما تيسر من سورة القصص.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. اهلا وسهلا ومرحبا دكتور عصام.
2: مرحبا الله بكم، اهلا وسهلا استاذنا
1: في
2: العزيز.
1: وقفتنا مع قوله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله، كنا قد وصلنا الى قضيه المعيه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، وتكلمنا عن ثمرات هذه المعيه، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها، وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا. يبقى إذن هذه ثمرات لتلك المعية.
2: نعم.
1: نتوقف معا إن شاء الله في حلقنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المعية لها ثمرات.
1: نعم.
2: وما أعظمها من ثمرات، وينبغي على المؤمن أن يحرص الحرص كله على اغتنام هذه الثمرات الطيبات النافعة. ثمرات المعية ابتدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله فأنزل الله سكينته عليه، والفاء هنا للسرعة والتعقيد.
1: نعم.
2: معنى ذلك أن الذي أنزل نفسه ضيفا كريما في معية الله عليه أن يهنأ وأن يسعد، وأن يعلم بأن الكريم سبحانه وتعالى سيكرمه ويسعده ويعطيه ويرضيه، بل والله سيدهشه الله تعالى بعطائه الواسع. لأن الله تعالى لفت أنظارنا حينما قال فأنزل الله، وهذا يدل على السرعة والتعقيد. فما عليك إلا أن تنادي ربك،
1: لأنها تأتي دفعة كاملة. لم
2: نعم.
1: يقل فنزل الله.
2: نعم.
1: لأن تنزيل
2: تنزيل على مراحل،
1: على مراحل، ولكن هنا أنزل السكينة
2: أنزلها
1: كاملة،
2: كلها كاملة. والسكينة هي برد اليقين، السكينة طمأنينة نفسية، السكينة منحة ربانية يقذفها ربنا سبحانه وتعالى في قلوب عباده المتقين،
1: وهي علوية. لأن فأنزل
2: علوية طبعا.
1: فأنزل الله سكينته
2: طبعا.
1: تنزل من علو، يعني إذن هي هبة من الله،
2: هبة من الله، وهي منحة ربانية من الله. ومن الممكن أن نقول بأنها أسمى مراتب الراحة النفسية إنها السكينة. والسكينة هنا معناها البركة في الذات، والبركة في النفس، والبركة في الولد، والبركة في المال. السكينة هنا معناها كما قال الله كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: ونسبة السكينة إلى الله في هذا الضمير العظيم، فأنزل الله سكينته عليه.
2: نعم.
1: لم يقل فأنزل الله السكينة عليه،
2: لأن السكينة لا تكون إلا من الله دوما وأبدا. البشر لا يملكون سكينة حتى لأنفسهم، فضلا عن أن ينفع أحدهم الآخر بسكينة منه إليه. هذه لا تتأتى أبدا. فالسكينة لا تكون إلا من الله، ولذلك كنا منحة ربانية، هبة ربانية، هدية ربانية، عطاء رباني، فتح رباني. هذا هو معنى السكينة. والسكينة وردت في القرآن الكريم في ثلاث مواضع، أو في ثلاثة مواضع. الموضع الأول وردت حينما تحدث الله تعالى عن الغار، هنا في هذه الآية فأنزل الله سكينته عليه. الموضع الثاني حينما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن صلح الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الموضع الثالث في يوم حنين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين
1: إذ أعجبتكم
2: كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن السكينة هنا كانت في صلح الحديبية، كانت في يوم حنين حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وجمع الناس حوله. فكانت هذه سكينة من الله سبحانه وتعالى أيد الله بها رسوله وأيد بها عباده المؤمنين.
1: ملاحظة الآن وأنت تقرأ الآيات الثلاثة التي فيها السكينة يا دكتور، لاحظت أن نسبة السكينة إلى الله بهذا الضمير سكينته وردت في مواضع الحرب، وردت هنا في مواضع المطاردة والخوف، ووردت في حنين في الحرب، ولكن عندما تحدث عن صلح الحديبية وردت السكينة ولم يقل سكينته، لم ينسبها إلى الله في هذا الموضع، ولكن نسبها في هذين الموضعين.
2: جزاكم الله خيرا على هذا الانتباه الجميل الذي يفاد منه الناس إن شاء الله. فعلا السكينة تكون في ساعة الحرج الشديد، تكون عند القتال، تكون عندما تتفلت أزمة النفس من النفس ذاتها، حينما يبحث الإنسان عن ملجأ، عن مهرب، عن منجأ، هنا يؤيد الله تعالى عباده بالسكينة
1: ويطمئنهم إلى أنها آتية من الله،
2: آتية من الله،
1: منه سكينته.
2: ولذلك قلنا بأن السكينة معناها برضو اليقين، بمعنى أن الله تعالى يثبت بها قلوب عباده المؤمنين، فهي من قبيل التثبيت، من قبيل لا تخف أنت في معيتي، من قبيل يا عبدي اطمئن أنت في حراستي، فأنت أيها المؤمن محروس بحراسة الله، محفوظ بحفظ الله، أنت في عين الله، أنت هنا في كلاءته سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كأنني أقول كما كان يقول القائل: يا حبيب من تحبب إليك ويقرة عين من لاذ بك وانقطع إليك، أنت المحسن ونحن المسيئون، فتجاوز إلهي عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك، نعم جميل. هذا هو معنى السكينة. أما في صلح الحديبية فلم يكن هناك قتال، المسألة كانت عبارة عن أخذ ورد وعن مشاورات وعن وفود يستقبلها
1: فلما نرضى الدنية في ديننا ألسنا على الحق وهكذا. فيعني
2: جزاكم الله خيرا،
1: بارك الله فيكم، يعني القضية لم يكن فيها الشدة التي هي في حنين أو هنا في هذا،
2: ولذلك
1: الموقف
2: لم تضف السكينة إلى الذات العلية أو إليه سبحانه وتعالى، لم يكن سكينته. هنالك موضع آخر في سورة الفتح يقول الله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والسكينة هنا هي مرادفة تماما لراحة البال، لأن الله تعالى قال في الآية الثانية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهنا سنقف مسألة مهمة غاية في الأهمية في لحظة واحدة، وهي أن استقبال سكينة الله سبحانه وتعالى أو أن استقبال السكينة بصفة عامة لا يكون أبدا إلا إذا كان الإنسان أهلا لاستقبال هذه السكينة، حينما يكفر الله تعالى عنه سيئاته، لأن السكينة لا يمكن أبدا أن تأتي لإنسان وهو صاحب ذنب أو مسيء. ولذلك قال الله أولا: كفر عنهم سيئاتهم، فلما كفر الله عنهم سيئاتهم بأنهم تابوا إليه وصدقوا في توبته وأنابوا إليه، هنا رزقهم الله تعالى راحة البال، وراحة البال هي مرادفة للسكينة التي قال الله عنها: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
1: بارك الله فيكم الإخوة الكرام. في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، ونشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار:
4: هو الله رب الوحيد.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة حسب توقيت القاهرة، يحين موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمود علي البنا. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:30 إلا 4 دقائق، وتشرق شمس القاهرة في 6:07 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قرآن العشاء، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.

0: تلا علينا القار الشيخ محمد عبد العزيز حصان ما تيسر من سورة الحج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي المتجدد، المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: تلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية السادسة من سورة النور.
2: سورة النور، إخوة الإيمان والإسلام، من السور المدنية، ترتيبها في المصحف الشريف السورة 24، وآيتها 64 آية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالإفك عصبة منكم،
1: لا تحسبوه شرا لكم،
0: لا تحسبوه شرا لكم،
1: بل هو خير لكم،
0: بل هو خير لكم،
1: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم،
0: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 11 من سورة النور،
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: يدرأ عنها العذاب،
3: يدفع عنها العقوبة،
2: بالإفك
3: أقبح الكذب وأفحشه،
2: عصبة منكم،
3: جماعة منكم،
2: تولى كبرة،
3: تحمل معظمة، وهو رأس المنافقين ابن سلول.
2: إخوة الإسلام، في هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم الوقف الممنوع. وعلامة الوقف الممنوع بالمصحف الشريف هو
3: حرف لا، ويتحتم بحرف لا هذا الوصل وعدم الوقف عند موضعها، وإلا ضاع المعنى لدى بعض القارئين والسامعين.
2: وفي هذه الحلقة إخوة الإسلام قرأنا معا الآية 6، وجاء قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
3: نجد إخوة الإيمان والإسلام أن حرف اللا هذا مرسوما على لفظ الجلالة بالله، فوجود هذه اللا أي حرف اللا يحتم علينا عدم الوقف، بل يحتم علينا أيضا الوصل إتماما للمعنى وعدم ضياعه.
2: وكذلك جاء قوله تعالى في الآية 8: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. جاء حرف الله فوق لفظ الجلالة هنا في هذه الحالة إخوة الإسلام. وقوع حرف الله في وسط الآية يحتم علينا الوصل وعدم الوقف. ونقرأ الآية كاملة هكذا: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
3: فلا يصح مثلا أن نقرأ الآية بهذه الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تجدون إخوة الإيمان والإسلام أننا وقفنا عند كلمة بالله، وهذا من قبيل الخطأ.
2: أيها الإخوة المؤمنون، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله لنا لقاء. فحتى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: فيمن نزلت هذه الآية في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صدق الله العظيم. وما معناها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، نزلت هذه الآية الكريمة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال ابن عباس وعطاء بن يسار: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة، وذلك أنهما تلاحيا أي تخاصما، فقال له الوليد: أنا أبسط منك لسانا وأحد سنانا وأملأ في الكتيبة جسدا. فقال له علي: اسكت فإنك فاسق. فنزلت هذه الآية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أنها نزلت فيه، ولكن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والاستفهام في قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا للإنكار والنفي، ولذلك عقبه سبحانه وتعالى بقوله لا يستوون. والمعنى: أي يستوي الناس في جزائهم وقد اختلفت أعمالهم، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يتوهم ذلك أبدا، خاصة بعد وضوح ما بينهما من التباين، فلهذا لا يستويان جزاء كما لم يستويا عملا، حيث إن المؤمن له جنة الخلد يتمتع بنعيمها، وإن الكافر له جهنم يتجرع من عذابها خالدا فيها أبدا. والمراد بقوله تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. هذه الآية تفصيل لمراتب الفريقين في الدار الآخرة بعد ذكر أحوالهما في الدنيا. والمعنى: إن المؤمنين الذين صدقت قلوبهم آيات الله وعملوا الأعمال الصالحة الطيبة بمقتضاها جعلت لهم جنات المأوى، أي التي فيها يأوون ويسكنون نزلا، أي ضيافة لهم، وثوابا على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا. وإضافة الجنات إلى المأوى إشارة إلى أنها هي المأوى والمسكن الحقيقي، وأن الدنيا منزل مرتحل عنه لا محالة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال الشيخ محمد عمران.

0: العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
4: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة سميرة محمد من السويس، تسأل فيها عن الباقيات الصالحات في الدنيا والآخرة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. فما هي الأعمال الباقية التي اصطلح على أنها الباقيات الصالحات؟ هناك رأيان في هذا. الرأي الأول أن الباقيات الصالحات إنما هي التسبيح والتهليل والتكبير، يعني تقول سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الباقيات الصالحات، لأنها هي التي يعني تكتب للإنسان في صحيفة أعماله الحسنة بعشر أمثالها، تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة. في الدنيا يعمل بمقتضاها، فالله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. تنفعه في الآخرة لأن هذا تسبيح وتكبير، و هذه الأمور من أعظم وأجل العبادات. الرأي الثاني أن الباقيات الصالحات هي عبارة عن ما بين وقتي الصلاة، يعني إنسان يصلي الفجر، ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، إذا صلى الظهر بعد أن صلى الفجر، الباقيات الصالحات يعني ما فعله العبد منا بين الفجر والظهر يمحى منه السيئات وتبقى الصالحات. وإذا انتقلنا من صلاة الظهر إلى صلاة العصر فصلى العصر، فالباقيات الصالحات يعني أن يغفر الله له ما وقع منه ما بين الظهر والعصر، وهكذا في أوقات الصلاة الخمسة. وأنا أميل إلى هذا. لماذا؟ لأن الصلاة فعلا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر، فسأل أصحابه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أكان يبقى على بدنه شيء، يعني شيء من الدرن أو الوساخة أو ما إلى ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلاة، فالمصلي ما بين الوقتين إذا صلى الوقت الثاني يكفر ما حدث منه قبله، وهكذا كل يوم. هذا تشبيه رائع يدل على أن فعلا الباقيات الصالحات هي المواظبة على الصلاة بعد الصلاة، فإن هذا يكفر الذنوب ويجعل الإنسان يلقى الله عز وجل وهو عنه راض في الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع ناصر حسن من محافظة المنوفية، يقول في هذه رسالة: توفي رجل وترك زوجتين وبنتين وإخوة أشقاء بنين وبنات، فكيف توزع التركة؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
7: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، ففي هذه المسألة أصحاب فروض وعصبات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. وأصحاب الفرائض في هذه المسألة الزوجتان، وهم شركاء في الثمن، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى البنتين، والبنتين من أصحاب الفروض، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقال العلماء إن أقل الجمع اثنتان، فللبنتين الثلثان. إذن عندنا ثمن وعندنا ثلثان، فنقول أصل المسألة كام؟ عندنا الثمن وتمانية وتلاتة، نقول الأصل 24، لأنها تقبل القسمة على المقامين. فالثمن ثلاثة أسهم للمرأتين، للزوجتين يعني، والثلثان 16 سهم، لأن 24 على 3 فيها 8 في 2 ب16، 16 سهم. أدي 3 للمرأتين الزوجتين، و16 سهما للبنتين، كل بنت 8 أسهم. يبقى عندنا من 24 5 أسهم. ال5 أسهم للإخوة الأشقاء، للإخوة والأخوات الأشقاء، بمعنى للذكر مثل حظ الأنثيين. نقسم ال5 أسهم على عدد الإخوة والأخوات للذكر ضعف الأنثى، وبهذا تكون المسألة صحيحة ويكون التقسيم صحيح، وتطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. فألحقناها الفرائض بالزوجتين وبالبنتين، وما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني العصبات، الإخوة والأخوات الأشقاء، والله ولي التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.

0: كنا مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي في هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أرجو أن تسعدوا بهذه الأمسية الدينية المسجلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب سهرة إيمانية مباركة وأمسية دينية عاطرة نعيش فيها في نفحات الذكر الحكيم وأنوار السنة النبوية المطهرة. وما أجمل أن نلتقي الليلة ونحن نتنسم أريج النبوة من هذا الرحاب الطاهر والمقام الشريف لسليلة بيت النبوة سيدتنا فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها، بنت الإمام الحسين الشهيد ابن الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، وابن السيدة فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى مصر مع عمتها السيدة زينب فأقامت في قلوب المصريين قبل أن تقيم في ديارهم، وكانت منارة للعلم ومأوى للفقراء والمساكين، وشبيهة بجدتها الزهراء في خلقها وعبادتها. هنا إخوة الإيمان حيث تتنزل الرحمات وتخشع القلوب وتترنم الأرواح بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يقول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إخوة الإيمان، وخير ما نستفتح به أمسيتنا الليلة آيات بينات من الذكر الحكيم تتجلى فيها خشية الله وتطمئن بها القلوب، يتلوها علينا قارئنا لهذه الليلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سلام.

0: المحبه.
1: واذكروا الله.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا عشنا وخشعت قلوبنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير. إخوة الإيمان، وإذا كان القرآن الكريم هو حبل الله المتين، فإن البيان والعلم هما المصباحان اللذان ينيران العقول والأفهام، لا سيما ونحن في جوار سليلة بيت النبوة ونبع العلم والعبادة السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وعن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن نستمع الآن إلى كلمة طيبة تفيض بالحكمة والموعظة الحسنة يلقيها علينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن العسكري من علماء الأزهر الشريف وإمام وخطيب المسجد.
1: الحمد لله الذي جعل سعدنا وإسعادنا برسول الله، وجعل رشدنا وإرشادنا من رسول الله، وجعل حبنا وودادنا في رسول الله، وجعل الغرام والهيام والكلام والسلام على سيدنا رسول الله، وفرحنا بفرحة رسول الله، وجمعنا على حب رسول الله. فها نحن اليوم في رياض حياض رياض

0: وأحفاد وأنوار مولانا رسول الله، فالحمد لله على نعمة مولانا رسول الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة عيوننا ملاذنا وولي نعمتنا سيد الوجود مولانا محمدا رسول الله، خير نبي وأعظم رسول، إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا يا حبيبي فالمحدث كاذب، وحبك يا خير النبيين مذهبي، وللناس فيما يعشقون مذاهب. ثم الرضا عن الزهراء أم أبيها وزوجها وبعلها الكرار الإمام علي، ثم بنيها سيدي ومولاي الإمام الحسن السلطان، وسيدي ومولاي الإمام الحسين ولي النعم. ثم ارض اللهم عن كوكب شعشعت أنواره بين الكوكبين، أم الهواشم أمنا السيدة زينب، ولا زالت سحائب الرضا والرضوان تتوالى على صاحبة المكان وسيدة الميدان، صاحبة الفرح الموسومة بأم الحنان، رضي الله عنها وأرضاها، وارض اللهم عنا معها برضاك عليها، اللهم آمين. وبعد، فيا معشر المجتمعين على موائد الحب في رسول الله، ألا إنه في مثل هذه اللحظات المشرقات، في مثل هذه الأوايين ومثل هذه الأحايين، أشرقت شمس السيدة فاطمة النبوية في بيت الإمام الحسين، فبشر الإمام الحسين بابنته الكبرى، فجاءت له النبوية أمنا صاحبة المكان السيدة حفيدة مولانا رسول الله. وبمجرد أن ولدت في مثل هذا اليوم فرح لها أبوها الإمام الحسين فرحا شديدا، فاختار لها اسما، لأنه خرج على الدنيا ورأى أمه تسمى فاطمة، ورأى أم أبيه تسمى فاطمة، ورأى جدة جده تسمى فاطمة، ورأى أم جدته تسمى فاطمة، فجده رسول الله، جدته اسمها فاطمة بنت عمرو، أم سيدنا عبد الله، والد سيدنا ومولانا رسول الله. ثم جدته خديجة اسم أمها فاطمة، ولكنها فاطمة بنت عبد الله، أم السيدة خديجة. ثم جاء على أبيه الإمام علي فوجد أمه فاطمة، إلا أنها فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، والتي قال فيها حضرة النبي: أمي بعد أمي. ثم جاء على شمس الفواطم على الإطلاق، فكانت أمه الزهرة، فوجد الفواطم أربعة، حتى جاء مسك الختام للفواطم، فلما بشر الإمام الحسين وبكر بأنثى اختار لها اسم فاطمة كالفواطم السابقة، فاستحقت لأن تكون الفاطمة الوحيدة دون آل البيت فاطمة النبوية حفيدة مولانا رسول الله. جاءت خلاصة الفواطم، فهذا أدب يتعلم من ميلادها ومن اجتماعنا على الفرحة بها. أتيناها عاشقين، أتيناها محبين، أتيناها وادين، أتيناها مغرمين، أتيناها لربها طائعين، أتيناها لمكانها قاصدين، أتيناها وكلنا بالقلوب مخلصين، أتيناها متعلمين. وأول ما يتعلم من فرحتنا بها الوفاء من أبيها يوم أن سماها فاطمة. وكما قالوا لكل امرئ من اسمه نصيب، فأخذت نصيبها من الفواطم كلها فتوسمت لأن تكون فاطمة النبوية، فأشرقت شمسها من ذلك الحين حتى توسدت وتوسمت وارتوعت وظالت وصارت فاطمة الإمام الحسين حتى كبرت. فيا من آلمتك الدنيا بآلامها، وفاجعتك المعيشة وكشرت لك عن أنيابها، فتعال إلى روضة الحنان، فروضة الحنان في مصر تشرق من روضة السيدة فاطمة النبوية. ثم دارت الأيام دورتها حتى جاءت إلى مصر المحروسة، فجاءت إلى هنا فاحتفى بها المصريون احتفاءين، احتفاء يوم قدومها، والاحتفاء الثاني في يوم مولدها في 20 من شعبان. فبمجرد أن تشرق شمس شعبان يحتفي المصريون كالأمة بأسرها استقبالا لرمضان، ثم تزيد حفاوة المصريين وتتضاعف فرحتهم بميلاد أولاد وأحفاد رسول الله ممن جاءوا إلى مصر مع السيدة زينب. فيأتي أول احتفال في 24 من شعبان بسيدنا ومولانا الإمام الحسين، ثم 5 من شعبان بأمنا السيدة زينب، ثم 6 من شعبان بسيدي علي زين العابدين، ثم نهاية ب15 من شعبان بالسيدة عائشة التي لها ميدانها المعروف في وسط القاهرة. ثم تأتي فرحتهم الكبرى بخلاصة الفواطم بأمنا السيدة فاطمة النبوية. فها نحن يا أم الحنان، أتيناك نودك، وأتيناك نحبك، وأتيناك سعيا إيقانا منا بأن الله تعالى خاطب جدك المصطفى في قرآنه الكريم، والمقصود بالخطاب أو من الخطاب أمته: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فها نحن أتيناك يا سيدي يا رسول الله نودك في قرباك عند أم الحنان، ونحن نعلم أن أم الحنان ما ضرب مقامها الشريف ها هنا إلا لتمثل وتبني قاعدة مثلث عشيقة ورشيقة، لا تأتيها إلا القلوب الصادقة المحبة العاشقة، فلا يأتيها إلا خلاصة العاشقين من مولانا الإمام الحسين أبيها، وخلاصة المحبين من أمنا السيدة زينب عمتها. فمكانها ومقامها يرسم رأس قاعدة مثلث، لا يبتني ذلك المثلث إلا لأن يكون حرم السيدة فاطمة النبوية. فهنيئا لمصر وهي تفرح بأمنا النبوية، وهنيئا لمصر وهي توقن بأن أعمال الأمة تعرض على رسول الله. فها هي أعمالنا يا رسول الله، فرحنا بك وفرحنا بأولادك وفرحنا بأحفادك، واستقبلناهم يوم أن كشرت مقادير القدر عنهم وفي وجوههم، ولكن كانت قلوبنا كلها فرحة وأجسادنا كلها استقبال بأولادك يا حبيبي يا رسول الله، فاقبلنا يا سيدي يا رسول الله. فهنيئا لنا ونحن نفرح، وهنيئا لنا ونحن نوقن بأن رسول الله يرانا. كل عام أنتم بخير، تقبل الله سعيكم وتقبل الله ودادكم، وعمق المحبة في قلوبنا وإياكم. كل عام أنتم بخير، بارك الله فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة النافعة، جزى الله عنا شيخنا وعن الإسلام خير الجزاء، والتي ألقاها علينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن العسكري إمام وخطيب المسجد ومن علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، وفي ختام هذه الأمسية الدينية المباركة نبقى الآن مع الابتهالات والمدائح النبوية التي نريح بها القلوب ونحلق بها في فضاء الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار، مع المبتهل الشيخ منتصر الأكرت.
2: يا خير

رحمة للعالمين أرسلك الله يا نعمة مسداة يا رحمة

فبسر حبك أرتقي يا رسول الله، فبسر

0: إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا وبفيض من النفحات الربانية والأنوار المحمدية التي عشناها مع هذه الابتهالات الدينية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ منتصر الأكرط، نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية المباركة التي نقلناها لكم من رحاب مسجد سيدتنا فاطمة النبوية رضي الله عنها وعن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الإمام الحسين وحفيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، واجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وحشرنا في زمرة النبي المصطفى وآل بيته الأطهار، اللهم آمين. إخوة الإيمان، كان معنا قارئاً القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير، ومتحدثاً الشيخ عبد الرحمن العسكري من علماء الأزهر الشريف، ومبتهلاً المبتهل الشيخ منتصر الأكرط. وحتى نلتقي بكم في رحاب أمسية دينية قادمة، نستودع الله دينكم وأماناتكم، وتقبلوا تحياتنا من الهندسة الإذاعية الزميلة هدى محمد، ومن أسرة المذيعين عماد عطية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إشارات ضبط الوقت معلنة تمام 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك يوما مضى من أعمارنا، اللهم تقبل ما كان فيه من طاعات، واغفر ما كان فيه من خطيئات، وتجاوز عما كان فيه من زلات. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل عماد عطية من أسرة المذيعين، وهذا مستهل فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 2 من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

ما أجمل وما أسعد أن يعيش المؤمن طوال حياته راضيا بكل ما قضى به الله عز وجل، ثم عليه أن يتعلم بكل ما أمر به سبحانه في كتابه العزيز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرضا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذوق حلاوتها ولا يعايش جمالها إلا من تعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع على سيرته وحياته وأخلاقه وسننه، ثم حاول أن يتبعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن ذلك يورث الرضا، وتنبت في القلب شجرة الإيمان الباسقة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

الزمن أتيت إلى الزمان فصغته كقصيدة تزهو بها الأبيات.

إن ثواب الجود والإنفاق عظيم. يقول تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. كان أبو يزيد البسطامي طفلا نابها، أرسله أبوه إلى معلم يعلمه القرآن، فلما قرأ الطفل أول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال لوالده: لما لا تقوم الليل يا والدي استجابة لأمر الله؟ فقال والده: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الطفل في التلاوة إلى قوله سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال لوالده: يا والدي، لا خير في من لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والذين آمنوا معه. فأسرع الوالد إلى قيام الليل.

إن أداء الفرائض فيه سكينة للنفس وطمأنينة للقلب، والذي يفرط ويتكاسل يغلبه شيطانه إن هو استرسل في الغفلة. ومن استعان بالله على طاعته وداوم على طاعة ربه فقد غلب هواه وغلب شيطانه وقوى عزمه على فعل الخيرات والكف عن الآثام. تلك من بركات الصلاة بفضل رب العباد، وهو سبحانه القائل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى الصلاة، وأول ما يحاسب به الصلاة. أخي المؤمن، إن الصلاة باب الرحمة وعنوان الإسلام وأمارة القبول والرضوان، وإنها مفتاح الجنة وطريق المقربين والأبرار وميدان تنافس العباد وأول وصايا الأنبياء والحكماء لأولادهم وأهليهم بعد العقيدة، وأعظم ما حرصوا عليه من الأعمال وسألوا ربهم العون عليه وعدم الانقطاع عن آدائها.

إن سعادة الفرد والجماعة مقترنة بحسن الخلق، وإن الشقاء إنما يكون لمن ساء خلقه. لذلك قالوا في الحكمة: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. وقال ابن سيرين: حسن الخلق عون على الدين. وإن أهل الحكمة الكريمة والآداب الحسنة مبشرون برحمة من الله ورضوان، لأنهم عملوا بمقتضى الإيمان واقتدوا بحبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، إذ العنف يشين المؤمن وينفر الناس منه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. وفي الأثر: وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة في قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود علي البنا، تذاع بمناسبة ذكراه. إخوة الإيمان، ولد القارئ الشيخ محمود علي البنا في 17 من ديسمبر من عام 1926 في قرية شبرباص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقد حفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات ونصف بكتاب القرية. درس علوم القراءات وحصل بعد ذلك على إجازة التجويد من الأزهر الشريف. التحق بالإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم عام 1948. سجل القارئ الشيخ محمود علي البنا القرآن الكريم مرتلا عام 1967. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقرأ في العديد من المساجد الكبرى منها المسجد النبوي والمكي، وكذلك المسجد الأموي والمسجد الأقصى عام 1962. حصل على العديد من شهادات التقدير والتكريم والأوسمة من الدول العربية والإسلامية. أسهم مع زملائه في إنشاء نقابة القراء، وكان يشغل منصب نقيب القراء. وفي مثل هذا اليوم 20 من شهر يوليو من عام 1986 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمود علي البنا بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة في قرآن السهرة، تلاوة لما تيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أردتم. تلك عشرة كاملة.

لكم. واذكروه كما هداكم

واذكروه كما هداكم.

النسل والله لا يحب الفساد

كفه أودي.

الرحيم.

0: صلي.
1: الله أكبر.
2: اللهم صل عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى 45 دقيقة عشنا إخوة الإيمان في رحاب قرآن السهرة. تلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ محمود علي البنا مما تيسر من سورة البقرة، وقد أذيعت بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بارد.
1: 12 تماما، منتصف ليل القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا جبير بن نفير رضي الله عنها، قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما رضي الله عنها، فمر بنا رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا تجد وصفا جامعا للصحابة الكرام عن هذا الوصف الذي ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: والصحابة أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. فكما قال بعض أهل العلم: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة، فهم صفوة الخلق بعد النبيين والمرسلين. وقد قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال في قوله تعالى: قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري رضي الله عنه، قال في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه. وقال سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. والصحابي من أهم مناقبه أنه لقي رسول الله وآمن به ومات على ذلك، وقد امتن الله عليهم بصحبة خير خلقه فنصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولما لهم من مناقب جمة، كان التابعون ومن بعدهم يغبطونهم، كما هو الحال في هذا الأثر الذي بين أيدينا. فقد سعد الرجل برؤية المقداد بن الأسود الصحابي الشهير، وحين رآه الرجل قال: طوبى للعينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يغبط الصحابة على رؤيتهم لسيدنا محمد، وعلى تمتع أعينهم برؤيته عليه الصلاة والسلام. فاللهم اجمعنا مع سيدنا محمد، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر التابعي الكبير سيدنا جبير بن نفير رضي الله عنها في محاسن الصحابة الكرام الذين رأوا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. نتساءل الآن عن ثناء الله العظيم على الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
2: نعم، القرآن الكريم أثنى عليهم وطمأنهم بالرضوان الذي هو أعلى مقام. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والقرآن الكريم عدد بعض مناقبهم في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخر الآية الكريمة. والقرآن الكريم صرح برضا الله عنهم عندما بايعوا رسول الله تحت الشجرة، وسمى العلماء هذه البيعة بيعة الرضوان. قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والقرآن الكريم صرح ببعض أسمائهم كما في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وأشار القرآن الكريم إلى سيدنا أبي بكر صراحة في قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وذكر القرآن الكريم آيات نطق بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصرح القرآن الكريم بأمهات المؤمنين زوجات سيدنا رسول الله، وصرح ببنات سيدنا رسول الله. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخر الآية الكريمة. فهنيئا للصحابة الكرام رجالا ونساء كبارا وصغارا، فقد رضي الله عنهم في الدنيا وأعلى مكانتهم في الآخرة.
1: كذلك أستاذنا الكريم بين سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة صحابته رضي الله عنهم.
2: نعم، أعلت السنة مكانتهم وحذرت من المساس بهم غمزا أو لمزا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. ونحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، أي هدفا للطعن، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا جبير بن نفير رضي الله عنه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه يوما فمر بنا رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. نشكر أستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. هل يجب على الورثة تسديد ديون الميت من مالهم الخاص إذا لم يترك هذا الميت مال؟ يعني بنجد أحيانا أنه بيكون في مكافأة نهاية الخدمة، هل تسدد هذه الديون من هذه المكافأة إذا لم توجد تركة للميت؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. من مات وعليه دين ولم يخلف تركة فإنه لا يجب على أحد من ورثته أن يسدد دينه بدلا عنه، ويبقى دينه في ذمته إلى يوم القيامة حتى يقضي الله تعالى بينه وبين دائنيه ولو كان الميت شهيدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، مما يدل على خطورة الدين. فإذا لم يتيسر قضاء هذا الدين من التركة أو من أحد من الورثة على سبيل التبرع، جاز أن يقضى هذا الدين من الزكاة إذا لم يكن الدافع لهذا الدين من زكاته هو المقتضي أو هو الآخذ لهذا الدين. معنى ذلك أنه إذا لم يترك الميت تركة فإنه لا يجب على أحد من الورثة أن يسدد دينه إلا إذا كان متبرعا ومحسنا ولو كان ميسور الحال.
4: أيوة، يعني ممكن بعض الأبناء حبا في أبيهم أو أمهم إنهم بيسددوا الديون وكسبا للثواب، فهذا طبعا جائز يا دكتور،
5: وهذا من البر بهم بعد وفاتهم.
4: بالنسبة للمكافأة اللي هي مكافأة نهاية الخدمة، هل يسدد منها ما عليه من ديون؟
5: المرتب المشار إليه أو المكافأة إن كانت مستحقة للميت على الدولة حال حياته وتأخر صرفها حتى الوفاة، فهي حينئذ تركة عنه ويجب سداد الدين منها، فتأخذ منه الزوجة مؤخر الصداق، لأن مؤخر الصداق دين، وتسدد منها كل الديون. فإذا تم سداد الديون من هذه المكافأة اقتسم الورثة بعد ذلك ما تبقى من هذه المكافأة القسمة الشرعية. أما إن كانت هذه المكافأة كما هو الغالب هي تسمى مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو ما إلى ذلك، إذا كانت هبة من الدولة أو أي جهة فإنها تكون لمن خصصتهم الجهة المانحة حسب القانون الذي ينظم صرفها، ولا تعد من التركة التي تطبق عليها أحكام الميراث، وبالتالي تتولى الشركة أو الجهة المعنية تطبيق ذلك، ولا يجب عليها حينئذ أن تسدد ديونه من هذه المكافأة. وكذلك ما تأخذه الزوجة أو غيرها من الجمعيات الخيرية لا يجب عليها أن تسدد الديون منها، لأن هذه المكافآت أو العطايا لا تعد من التركة.
4: يعني المكافأة نهاية الخدمة لا تعتبر من التركة دكتور؟ حضرتك قلت إنها بتوزع على الورثة، يبقى كأنها تركة، يبقى يجوز إنها تسديد أولا لأنها حق الناس ثم توزع على الورثة.
5: هناك بعض المستحقات للموظف لم يكن قد حصل عليها أثناء الخدمة، له لجان، له مكافآت عن عمله وما إلى ذلك،
4: لا تدخل في التركة؟
5: لا، هذه تدخل في التركة لأنه استحقها حال الحياة. أما مكافأة نهاية الخدمة فهي تنظم بقوانين معينة، ولذلك هي تعطى لأشخاص معينين
4: اللي هو بيكتبهم فعلا حال حياته،
5: نعم، فالقانون المطبق مثل قانون التأمينات الاجتماعية مثلا أو نظام التقاعد في بعض البلاد يحدد المستحقين لمعاش المتوفى، غالبا ما يشمل الأرملة أو الأرامل والأبناء الذين يكل عمرهم عن سن محدد أو
4: أيوة.
5: الذين يعجزون عن الكسب، والبنات بشرط عدم الزواج، والوالدين الذين كانوا تحت إعالة المتوفى. فهي توزع وفقا للقانون وليس وفقا لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية، ويتم توزيع المعاش على المستحقين بنسب أيضا يحددها القانون وليس وفقا لأحكام الميراث الشرعي، فيستوي فيه جميع المواطنين بصرف النظر عن دينهم ونوعهم. وفي حال عدم وجود مستحقين قد يصرف للأرامل أو الأرملة أو الأولاد أو الورثة الشرعيين حسب ما ينظمه القانون حينئذ.
4: بالنسبة للحكم إذا لم يوجد يا دكتور قانون ينظم صرف مكافأة نهاية الخدمة؟
5: إذا لم يكن هناك قانون ينظم صرف مكافأة نهاية الخدمة، فالأفضل والأقرب إلى العدالة ومصالح جميع الورثة والحفاظ على الصلة والحب بينهم أن يوزع مبلغ المكافأة المذكور طبقا لأحكام الميراث.
4: بالنسبة للحكم أيضا في التعويض عن الوفاة بالنسبة للورثة، يعني أحيانا بيكون الإنسان يستحق تعويض ما، فكيف يكون هذا التعويض أو يوزع؟
5: مبلغ التعويض هذا الذي يستحقه الميت بأي سبب يعد بمنزلة الدية شرعا، والدية شرعا تقسم بين ورثة هذا المتوفى قسمة التركات ويسدد منها الديون.
4: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا على مدى حوالي 40 دقيقة في رحاب القرآن الكريم تلاوة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر لما تيسر من سورة الواقعة.

الله.

الأرض رجاء وبست الأرض.

أصحاب الجنة.

متكئين

ولحم طير مما يشتهون.

0: الأجر الذي صلي عليه.
1: متكئين.

يطوف عليهم.

لا يصدق

ولحم طير مما يشتهون وحور

ومن

وفاكهة.

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون
1: لو نشاء

فسبح باسم ربك.

من آيات الله البينات ومن سورة الواقعة تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 49 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة.

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيماً.

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

بينة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا

يظلمون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 49 من سورة النساء وحتى الآية 13 بعد 100 من السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام 5 من صباح الثلاثاء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الفيومي.
1: إلهي يا سميع ويا بصير.

0: جئتك
1: قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، يرتل علينا بدءا من الآية 45 من سورة صاد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

0: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 45 من سورة صاد وحتى الآية 61 من سورة الزمر. ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تشير إلى 2:03 بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك. اللهم ربنا، في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا سكينة وفي دعائنا يقينا وفي أرزاقنا بركة وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. نسألك بعزتك ولطفك أن ترفع عنا كل كرب وأن تفرج عنا كل هم وأن تقضي عنا كل دين وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 5 صباح الثلاثاء إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عثمان الشبراوي يتلو علينا ما تيسر من سورتي طه والأنبياء.

0: من آيات الله البينات ومن سورتي طه والأنبياء، تلا علينا القارئ الشيخ عثمان الشبراوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. التضامن يعد بالنسبة للمسلمين شرطا لا غنى عنه للبقاء على قيد الحياة، ومن ناحية أخرى فإنهم إذا لم يستطيعوا أن يحققوا التضامن فيما بينهم فلن يكونوا قادرين على تحقيق التضامن مع الشعوب والأديان الأخرى. فمن المعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه. لقد أصبح العالم بمثابة قرية كونية، والإنسانية تمثل جماعة استقرت على ظهر سفينة كونية تبحر عبر الفضاء الكوني، ويتحتم عليها أن تتجنب حدوث أي خلل فيها بأي ثمن.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أذان الفجر يحين بمشيئة الله تعالى في 4:26 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:15 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون، وينقلها لحضراتكم الزميل إسماعيل دويدار من أسرة المذيعين، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم إلى القرآن الكريم. القارئ الشيخ هاني الحسيني يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.